0: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم قبل قليل إلى تلاوة معطرة مباركة من كتاب الله الكريم، إذاعة دار السلام من بغداد.
1: القرآن رسالة الله إليك. ويسبح

0: القرآن رسالة الله إليك.
1: إذاعة دار السلام من بغداد. نبقى وإياكم مع التلاوات النادرة لعدد من مشاهير قراء العالم الإسلامي. نستمع إلى تلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ محمد صديق المنشاوي رحمه الله، يتلو علينا ما تيسر من سورة النحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى التلاوة النادرة بصوت القارئ محمد صديق المنشاوي رحمه الله، تلا علينا ما تيسر من سورة النحل. إذاعة دار السلام من بغداد.
1: مع القرآن، مع كتاب الله تعالى، مع

إذاعة دار السلام من بغداد. نستمع إلى تلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد الصيفي، يتلو علينا ما تيسر من سورة الرعد.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا وإياكم إلى التلاوة النادرة بصوت القارئ الشيخ محمد الصيفي، تلا علينا ما تيسر من سورة الرعد، إذاعة دار السلام من بغداد.

0: كلام الله فيه هدى للمتقين.
1: إذاعة دار السلام من بغداد. مستمعين الكرام، نستمع إلى تلاوة القارئ الشيخ أحمد شبيب يتلو علينا ما تيسر من سورة النمل.

0: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة نادرة من القرآن الكريم، تلاها علينا القارئ أحمد شبيب، وما تيسر من سورة النمل. إذاعة دار السلام من بغداد.
1: مع كتاب الله تعالى مع القرآن.

0: إذاعة دار السلام من بغداد. مستمعين الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة من القرآن الكريم بصوت القارئ محمود علي البنا، يتلو علينا ما تيسر من الآية الأولى إلى الآية 17 من سورة المائدة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله وبياكم أيها السادة الأكارم. نلتقيكم في هذا الصباح، نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بث إذاعة دار السلام من بغداد. نتمنى لكم يوما طيبا مملوءا بالبركات والتوفيق من الله.
1: اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوب إليك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك بالكفار ملحق. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري. وفي سمعي نورا، ومن أمامي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا. اللهم أعطني نورا، واجعل لي نورا، واجعل في نفسي نورا، وأعظم لي نورا، واجعل لي نورا، فإنه من لم يجعل الله له نورا فما له من نورا. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، واجعلنا من أهل طاعتك، وأعزنا بطاعتك، ولا تذلنا بمعصيتك، وارزقنا توبة نصوحة لا رجعة بعدها إلى الذنب المشين والعصيان المهين. اللهم اعصمنا من الشيطان الرجيم، من نفثه ونفخه، ومن شره كله. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، ونقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم متعني بسمعي وبصري وسائر قواي، وانصرني على من ظلمني، وخذ منه بثاري، فإنك تقدر ولا أقدر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم اجعل خير عمري آخرة، وخير عملي خواتمة، وخير أيامي يوم لقائك. اللهم إني أسألك عيشة تقية وميتة سوية. اللهم إني أسألك عيشة تقية وميتة سوية، ومردا غير مخذول ولا فاضح. اللهم اجعلني صبورا، واجعلني شكورا، واجعلني في عيني صغيرا، وفي أعين الناس كبيرا. رب اغفر وارحم واهدني السبيل الأقوم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
2: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، يا ذا الجلال والإكرام، إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا، وأشهدك وكفى بك شهيدا، أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأشهد أن وعدك حق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور. فإنك يا ربي إن تكني إلى نفسي تكني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وإني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنوبي كلها، وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إني أسألك بعزك مع ذلي، إلا رحمتني، وأسألك بقوتك مع ضعفي، وبغناك مع فقري إليك. هذه ناصيتي الكاذبة الخاطئة بين يديك، عبيدك سواي كثير، وليس لي سيد سواك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، سؤال من خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه وفاضت لك عينه وذل لك قلبه، يا ذا الجلال والإكرام.
0: القرآن دواء الأرواح.

0: هذه إذاعة دار السلام من بغداد. مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم إلى تلاوة معطرة مباركة في الختمة المرتلة
1: بصوت القارئ الشيخ محمد عارف العسلي،
0: ما تيسر له من الحزب 22. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة

الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال

أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون.

الأبرار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق

يؤمنون. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق

وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون

ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم

يخافون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين

مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون

قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟

بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض

وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم

تشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من

ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة

سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون

فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة

قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر

لنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال في

الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون

فرعون على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين

الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم

لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا

الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق

جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون

يقرؤون فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين

حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض

فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين

واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين.

0: حسنا متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتك الذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور
1: صدق الله العظيم. كنا نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة في الختمة المرتلة بصوت القارئ الشيخ محمد عارف العسلي. هذه إذاعة دار السلام من بغداد.
2: اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي. ربي ربي اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطواعا، لك مخبتا، إليك أواها منيبا. إلهي تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لساني واهد قلبي. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك يا رب من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك يا رب من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك. يا رب أتوب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار، وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا يا رب العالمين يا الله. اللهم تقبل منا إنك أنت التواب الرحيم، وتب علينا يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين يا رب العالمين يا الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: دار السلام، والسلام أنتم،
1: والسلام أنتم.
0: في صباح من صباحات الله تعالى، لا تنسوا الصلاة على النبي،
1: الصلاة على النبي.
0: دار السلام،
1: دار السلام.
0: قلب خافق ولسان صادق. 91.1 FM.
2: الأذكار قوارب النجاة في متاهات الحياة.
3: في متاهات

0: من قالها حين يصبح أجير من النار حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير من النار حتى يصبح. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد

0: النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة. رواه البخاري.

0: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. رواه الطبراني. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. متفق عليه. أذكار الصباح.
1: أذكار الصباح.

0: ولكل صباح كلمة نبحر لكم فيها في موانئ دار السلام 91.1 FM.
1: مع القرآن، مع كتاب الله، مع القرآن، مع كتاب الله، مع القرآن.
2: إذاعة دار السلام من بغداد. مستمعينا الكرام، نستمع الآن وإياكم إلى الختمة المجودة بصوت القارئ محمود علي البنا يتلو علينا تلاوة معطرة ومن الحزب 48. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. إذن استمعنا وإياكم إلى الختمة المجودة بصوت القارئ محمود علي البنا، إذاعة دار السلام من بغداد.
1: ربنا نسألك صباحا تشرق به قلوبنا، وعملا نرضيك به فرحا، وقولا نتقرب به إليك.

رب، هذا صباحك قد أشرق، ونحن عبادك قد سعينا إليك بالدعاء، فأحسن إلينا بعفوك وارزقنا خيرك، واشرح صدورنا برضاك. اللهم اختر لنا ما يسعدنا ويرضيك ويرضيك، واجعل لنا في سمعنا نورا، وفي بصرنا نورا، واجعل لنا نورا نستضيء به في الدنيا

0: عسى أن يمر الصعب ولا يمر فيه العمر، عسانا نسعد ولا نشقى، نأمن ولا نأسى، ننام نومة هادئة بعد ليال من الوحشة.
1: يا رب السلام،
0: يا رب السلام، منك السلام وإليك السلام دار السلام.
1: دار السلام.
2: 91.1 دار السلام، صوت عصفور يتسلل وراء الأفق مع ضوء الصباح. دار السلام.
3: الصادق الأمين
4: على إذاعة دار السلام. الصادق الأمين.
3: الصادق الأمين.

0: مع سمير العزاوي.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبابي الكرام، حياكم الله وأهلا وسهلا بكل أخواني وأخواتي، يسعد الله أوقاتكم بكل خير وبركة. مجددا وإياكم نلتقي ورحلة طيبة مع الصادق الأمين، رقمها 2129 من برنامج الصادق الأمين. أنا معكم أخوكم ومحدثكم في الإعداد والتقديم سمير العزاوي، المبدع زميلي وحبيبي صديقي العزيز الأستاذ أيسر الضاحي، حييكم ونصلي سويا أنا وإياكم وأيسر على حضرة حبيبنا ورسولنا الكريم محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه أجمعين. الله

اللهم صل على حبيبنا ورسولنا وشفيعنا وقائدنا أسوتنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا رب نسألك ترزقنا رفقة النبي بالجنة، يا رب صحبة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يا رب ترزقنا عمل تبلغنا به شفاعة وتبلغنا به صحبة ورفقة سيد الخلق حبيب الحق محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كلمات ترقق القلب أيها الأفاضل نبدأ بها وإياكم ورحلتنا ومشوارنا لهذا اليوم. ليس للإنسان يعني أو لقلب الإنسان أنفع من معاملة الناس بلطف بحب. القلب قلب الإنسان من يعامل الآخرين بحب ويكون هذا حب صادق لهم بلطف بيكون أنفع شيء لقلبه، أنفع شيء لقلبي ولقلبك أن نعامل الناس اللي حوالينا بلطف، نعاملهم بحب. بيكون هذا اللطف والحب أكيد متبادل من الطرفين، من عندك ومن عندهم. بتحبهم ويحبوك، تقدرهم ويقدروك، تختلف وياهم ويختلفون وياك، لكن ما تصل إلى القلوب. معاملة الناس أيها الأحباب إما تجني منها مودة ومحبة، أو تكسب صاحب وحبيب وصديق تستديم صحبته ومحبته ومودته وياك، أو معاملتك للناس قد تكسب بها عدو مبغض، عدو مبغض. اللي يحمل الناس على المحامل الطيبة ويحسن الظن بيهم راح ينشرح، أكيد ينشرح صدره، راح يتعافى قلبه، وراح يحفظ الله سبحانه وتعالى من السوء ومن المكاره. إذن هي نقطة خلي بقيها ببالنا أحبابي الكرام، أنه معاملة الناس بلطف وتقديم الخير للناس وشيء عظيم وأنفع ما يكون لقلبي ولقلبك. يا رب تجعل الرحمة واللطف بقلوبنا، معاملة بعضنا البعض الآخر. الله يلين قلوبكم ويملأها بذكر رب العزة تبارك وتعالى.

حياكم الله أيها الأفاضل أيها الكرام، أسأل رب العالمين تبارك وتعالى في هذه اللحظات الطيبة المباركة أن ينعم علينا وعلى بلدنا بالأمن والأمان، ويا رب ترزقنا حج البيت الحرام. وأمانة لكل حاج ربما الآن قاعد يسمعنا ينتظر موعد الرحلة والقافلة، أنه ما ينسانا من دعوة طيبة، ما ينسى بلدنا، ما ينسى العراق وأهل العراق، ما ينسى أهله وأحبابه وأقاربه وجيرانه، وأكيد أحنا مستمعينا من عندهم إن شاء الله بدعوة طيبة مباركة، بالأخص عند الوقوف بعرفة. هي أمانة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون من الحجاج من يذكرنا وإياكم بدعوة عند عرفة وفي لحظات الوقوف على عرفة. يا ربي ما تحرم تلك اللحظات ولا تلك اللذات. أمين أمين يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين يا الله. إخواني وأخواتي، قبل أن أبدأ بمحور حلقتنا الرئيسي، إذاعة دار السلام كل سنة بفضل الله سبحانه وتعالى تساهم بنشر فكرة لكسوة الأيتام، ناس فقيرة ومسكينة، فنتساعد سوية أيها الأحباب على أنه نكسو يتيم ولو يتيم واحد، اللي الله مكنا يكسي عائلة كاملة، واللي الله مكنا يكسي اثنين عائلتين وثلاثة وأربعة والعشرة، واللي الله سبحانه كل واحد حسب إمكانيته. وصدقوني بها بركة، بها خير، بها بركة وبها خير. دول اللي دخلوا يعني أبوه متوفى وشافوه بالرؤية، أولاده شافوه أكثر من مقطع بها، اللي يهمنا قال يا ليته كان جديدا. فمن رجعوا يسولفون بيناتهم، يسولفون ويا أمهم إيش اللي كان يقصد أبونا يا ليته كان جديدا، فشايل ثوب وفرحان به، يقولهم يا ليته كان جديدا. فأمهم حكت لهم قالت لهم بيوم من الأيام اجى فقير مسكين سائل، طبعا مو مثل اليوم، السائل قد يكون أغنى من اللي دي يقدم عندهم. التسول والقدية أصبح مهنة، ومهنة يعني تجيب فلوس. فكان هذا السائل آنذاك فعلا ما يسأل إلا الفقير وإلا المحتاج، وعلى قد حاجته ويروح، مو قاعد من الصبح قبل ما تطلع الشمس إلى المدغيب هو يريد يأخذ ريوق الجهالة. أو يعني قصد أكو أشياء يحتاج واحد ينتبه لها. والله أخواني القصد هذا الرجل شافوا أهله بالرؤية يا ليته كان جديدا يا ليته كان جديدا، فقعدوا الأولاد أولاده وزوجته، قلت لهم بيوم من الأيام طرق بابنا سائل فقير، قال ما عنده، يريد يلبس ثوب مشقق اللي عليه ويريد يستر حاله. فأبوكم كان عنده ثوبين، ثوب الأول جديد والثاني قديم، يقول حكى وياي يعني صار اتفاق أنا وياه ننطي القديم ننطي الجديد، فقال لا راح أنطي القديم والجديد أنا خليه أمشي حالي به. فلمن مات وشاف أثر هذا الثوب وشلون فضل اللي يكسو مسلم، اللي يكسو مسلم بعد عري أصابه، شنو الأجر اللي الله سبحانه وتعالى انطاه إياه، هناك تندم قال يا ليته كان جديدا، أخ لو منطي ثوب جديد كان هذا الأجر مالتي أكثر أكبر، هناك تندم. فاليوم يا ليته كان جديدا، خلينا نتعاون ونكسو أحباب النبي محمد عليه الصلاة والسلام. كل أحنا نريد نحصل على شفاعة محمد عليه الصلاة والسلام، نحصل على رفقة النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما، وفرج بينهما. فاليوم خلي ننفق من الشيء اللي نحبه، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، درهم ودينار اطلعها اليوم في سبيل الله سبحانه وتعالى، من أجل أن تطعم فقير، من أجل أن تطعم مسكين، من أجل أن تكسو يتيم أيام عيد، يتيم فقد أمه فقد أبوه
ما له معيل إلا الله سبحانه وتعالى، من تكون سبب فرحته بالعيد والله كبيرة عند الله سبحانه وتعالى، كبيرة عند الله سبحانه وتعالى. بيوم من الأيام يريد يصلون على حضرة الحبيب عليه الصلاة والسلام، كانت مرة تلم بالقمامة نفايات جلكم الله ومشمورة، ومع الأسف اليوم في قسم مو قليل من الناس وأصحاب المطاعم يشمرون البقايا الأكل حاشا نعمة الله سبحانه وتعالى بالنفايات، مفروض النعمة حتى تدوم علينا نكرمها ونحفظها، فمن حفظ النعمة مو بهالطريقة. هذا إن شاء الله لنا حلقات على حفظ النعمة، تدور بقايا أكل قديم وشالت هاي فجاء واحد يعني أو أولادها يبكون ويمها يريد يأكلون ماكو، فطلع لهم من اللي شامرين ناس بالدور بالعلاقة هاي وبالتشيز ذاك، قال ايش تدورين؟ قالت له واحدة اثنين ثلاثة جهالي ايتام دا يبكون أريد لهم لقمة. فيقول راح وجاب لها، احنا لسه بلغة اليوم، جاب لها كيلو كباب على سبيل المثال وخبز حار، وجاب لها لبن وانطاه اياه قال هاي، فباوعت عليه بدت دموعها بدت تنزل وكأنه مطر. الطفل باوع عليه سواله لفة هذا الرجال وانطاه اياه بايده، اخذها من عنده وامتلت وجه الطفل بضحكة. راحت ايام وجت ايام، هذا الرجال مات، سبحان الحي الذي لا يموت. الروح الفاصل طبعا ويا ايسر وارجع اكمل لكم القصة سادتي الافاضل.

حياكم الله أيها الأفاضل، أيها الأحباب، أيها الكرام. هذا المرأة والطفل اليتيم والرجال اللي جاب لهم كيلو كباب، تمام؟ المرأة من شافت الأكل قامت تبكي، تبكي من الفرح، والطفل يباوع على هذا الرجال اللي سواله لفة، وكان الجوع ماخذ، يعني ده يأكل مخلف، يعني طعام مشمور بالنفايات هو، فهذا جاب له لفة كباب ويأكلها ويضحك. مشت الأيام، الرجال مات، توفى اللي جاب لهم الأكل، واللي توفى هذا الرجال. بيوم القيامة ما يضيع عند الله شيء، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فشلون صار؟ جابوا هذا الرجال، تعال حساب. طبعا أستاذ، رح نوقف أنا وياك هذه الوقفة أمام الله تبارك وتعالى. يا أختي، ترى رح نوقف هاي الوقفة أنا وياك وأنت وأستاذنا الفاضل والغني والفقير والطالب والمعلم والأستاذ الجامعي والضابط بالشرطة ولا بالجيش، تحياتنا طبعا لقواتنا الأمنية بكل صنوفها. رح يوقف العالم والمتعلم والغني والفقير والمتزوج والأعزب، كلها رح توقف، والمسؤول والملك وشيخ العشيرة حتوقف قدام الله تبارك وتعالى، ورح تنعرض الأعمال، رح تنعرض الأعمال. لو شنو عندك مثقال ذرة اللي ما تنشاف بالعين المجردة خير، رح تلقاها قدامك. ولو كانت مثقال ذرة، مو هذا الشر الكبير، اكو ناس تحرص على شر كبير للناس، مثقال ذرة شر راح يلقاها قدامه. شوف عادة هنا تصير واحد يسوي له اطلابه ويسوي له مشكلة، لو يتعدى على واحد قال له يلقاها قدامه. وين يلقاها قدامه؟ بالسوق؟ لو لا، يقصد يلقاها قدامه بيوم القيامة، يلقاها قدامه، هاي تنتظره بقبره، بالقبر تنتظره أعماله السيئة، أو بالعكس إذا أعماله زينة بيلقاها قدامه من دعوات المهم. فالرجال توفى وحطوا الموازين، ميزان حق ما ينظلم به أحد، فتساوت كفة حسناته وكفة سيئاته. وين يروح؟ مشكلة. يمكن لو مسبح تسبيحة واحدة، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، كان رجحت الكفة مالته ودخل الجنة، تساوت. تخيل لو هذا الموقف تساوت حسناتك وسيئاتك، وين تروح؟ باقي بالنص، لا لهؤلاء ولا إلى هؤلاء. ممكن كان بآية من القرآن الكريم قريتها ترفع بها درجة، ممكن كان بربع دينار تصدقت على فعلا عائلة فقيرة، ممكن، وممكن بكلمة طيبة، ممكن كان رجحت كفة حسناتك ودخلت الجنة. شي سوي؟ عنده عمل؟ قالوا يا رب لديه عمل. شنو العمل اللي بقى محاطي بالميزان؟ الرجل واقف وكاد قلبه خوف، فقال يا رب اكو دموع لأرملة. دموع؟ ايش راح تسوي الدموع؟ قطرة مي، قطرة مي ايش راح تسوي بالميزان؟ لا ظلم اليوم. يقول حطوا قطرات المي، قطرات الدموع، حطوها بالميزان، وإذا بها تنزل، يقول كل صخر بالميزان تنزل مثل الصخر، ثقلت ميزانه، هي دمعات لأرملة، دخل سرور عليها، دمعات لأرملة فرحها هي وجهالها، فبكت من الفرح. وأكو واحد يقهر يتيم وفقير، ويقهر المسكين، ويقهر الناس الضعيفة، يقهرهم يخليهم يبكون مو من الفرح، من الألم. هذاك راح تكون هاي الدموع مثل الحجر في سجل سيئاته، بينما هذا راح تكون مثل الحجر في سجل حسناته. نزلت مثل الحجر دموع هاي المرأة من الفرح، وهي تشكر الله سبحانه وتعالى لأن هذا الرجل جاب لها أكلة لقمة هي وجهالها، فخلص ثقلت الكفة. أكو عنده شيء بعد؟ عاد عنده شيء،
والله تعالى هو أعلم شنو اللي عنده. تخيل، قالوا يا رب ابتسامة يتيم. طيب بالله عليك صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. اليوم إذا عندك وزن توديه توزنه، وإذا عندك فتشي تقيسه بالطول بالعرض بالمتر باللتر بالغرام بالكيلو تقيسه. بالله عليك الابتسامة شلون تنقاس؟ شلون تنذرع؟ شنو وحدة قياس الابتسامة؟ عند الله كبيرة، وعند الله ما تروح، وعند الله ما تضيع. فحطوا الابتسامة، ابتسامة منه؟ ابتسامة اليتيم اللي ضحك من كل قلبه، هذا اليتيم اللي فقد أبوه، اللي فقد المعيل، فقد أبوه، وانت تجي حضرتك تمسح على راسه، ودخلت فرحة فعلا على قلبه، لأنه يحس بوقت هو وحيد غريب ما له أحد. فجيت انت احتضنته، وهاي الابتسامة صارت بالميزان، وثقلت ميزان الحسنات أكثر وأكثر بعد. فهل يا ترى، سؤال مطروح قبل الفاصل، هل يا ترى عندي وعندك يا أختنا الفاضلة أكو عندنا من هاي الدموع اللي أدخلنا فرحة على مسلم وبكى من شدة الفرح؟ هل عندي ابتسامة لفقير لأيتيم؟ هل عندي ابتسامة في سجل حسناتي بحيث من أقابل رب العالمين ثقل ميزان حسناتي؟ خلي نروح الفاصل وراجع لكم أيها الكرام.

أيها الأفاضل، أيها الأحباب، أخواني وأخواتي، طبعا الأرقام مفتوحة اللي يحب أن يشارك ويانا. وشلون أنا أقدر أرسم فرحة على قلوب الآخرين؟ كيف أنا أقدر أرسم فرحة على وجوه الآخرين؟ ناس هواي محتاجة. شلون أنا أقدر أسخر الأشياء اللي عندي؟ قد تكون أحيانا مو مال، مو إلا فلوس، ممكن بموقف، ممكن يكون بموقف وأنا مدرس، أنا معلم وعندي أطفال أيتام، أنا مدير مدرسة، عندي أطفال أولاد وبنات ابتدائية ولا بالرياضة الأطفال ولا بالإعدادية متوسطة، عندي أيتام. شلون أنا أقدر أدخل فرحة وسرور على قلوبهم؟ شلون أقدر أني أبو محل أخلي فرحة وسرور على قلوب الأيتام؟ الأرقام زين: 078-30-260-620 أساسيل 077-30-260-620 أما الكورك 075-01-677 8-8-9. أتمنى أسمع مشاركاتكم أحبابي الكرام، شلون نقدر نعين الفقير والمسكين؟ ما هي الرسالة اللي توجهها لأصحاب ربما المحلات ولا التجار ولا كل احنا؟ خلينا نكون تجار ويا الله سبحانه وتعالى. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. أيسر حضرنا وقفة قصيرة وراجع لكم أيها الأفاضل.

0: إذن أيها الأفاضل أيها الكرام، أسأل رب العالمين أن يستعملنا لطاعته. هي رسائل وأحنا مقبلين على أيام 10 ذي الحجة، وحضرة الرسول الكريم محمد حبيبنا وشفيعنا وأسوتنا وقائدنا وقدوتنا، صلوا عليه عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يحثنا على العمل الصالح خصوصا بالأيام 10 الأولى من ذي الحجة. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني الأيام 10 الأولى من ذي الحجة. قيل يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. إذن احنا مقبلين على موسم، يعني اللي ما راح للحاج مقبل على موسم بالأجر والحسنات ما يعلم إلا رب العالمين تبارك وتعالى، بكل أنواع الأجر أضعاف مضاعفة اللي ما يتخيلها عقلك واللي ما يشيلها فكرك أبدا، كيف أنه الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأيام، الأيام المقبلة علينا اللي هي أيام 10 الأولى من ذي الحجة، كيف الله سبحانه وتعالى جعل بها فضل، جعل بها بركة للعمل الصالح، للعمل الصالح. وإحنا بخصوص الأيتام والفقير والمسكين، شلون إحنا نقدر أنا وياك وأنتي أختي الكريمة، شلون نقدر نحث الحوالينا، شلون نقدر نساعد الأرملة واليتيم. لو نجي على من أعظم ثواب كفالة اليتيم هو رفقة النبي بالجنة، أجمل هدية الله تبارك وتعالى جعلها لكافل اليتيم، أنه يكون برفقة محمد صلى الله عليه وسلم، برفقة حبيبه محمد، محمد سيد الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. رب العالمين يرزق كل كافل يتيم يكفله، قد تكون كفالة مادية دراسية، كفالة ربما بأكل، ربما كفالة قد تكون بمسح على رأس يتيم، قد تكون بأمور كثيرة اليتيم والأرملة يحتاجوها. من أعظم الأشياء اللي الله تعالى أعطاها لكافل اليتيم، قال النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. هذه أعظم الهدايا، أعظم هدية إن اليوم من تكون رفيق لفلان، تكون رفيق للشخصية الفلانية، تكون مستشار لمعالي أو لسيادة، أو تكون أنت المتحدث باسم فلان، أو لكن أنت رفيق النبي، أنت وأنت يا أختي، هذه منزلة عظيمة خلينا نحرص عليها، اللي هي رفقة النبي. تخيل محمد رفيقك وين؟ بالجنة. وأي جنة يسكنها النبي؟ فردوس الأعلى من الجنة. يا رب ترزقنا الفردوس الأعلى بصحبة الحبيب عليه الصلاة والسلام، مرافقته شيء عظيم. هذا أمر. الأمر الآخر اللي يهتم باليتيم إلى أو عليه، يعني إلى أو الغيرة، وجبت له الجنة. اللي يضم إلى يتيم ويسقيه ويغذيه ويتابعه بدراسته ويوديه ويجيبه ويهتم به يسأل عليه، هذا من أهل الجنة. اللي يريد قلبه يلين ويحس أنه قلبه قاسي، خلي يحسن إلى يتيم ويمسح راس اليتيم، سبب بعلاج قسوة قلبه. ما نقص مال من صدقة، يقول عليه الصلاة والسلام، من أجمل الصدقات أن تجعلها لمن فقد أبوه، قلبه مكسور، قد انحرم منه طفل من كلمة بابا، موجودة نماذج بالآلاف بعشرات الآلاف في بلدنا الحبيب، في أولاد أطفال ولدوا للدنيا ما شايفين أبوهم. إجا كانت أمه حامل بي، وإجا ما تكحلت عينه ولا شاف أبوه ولا أبوه شافه. وقد كون عمره شهر ولا شهرين ولا ثلاثة، وتوفى الأب وراح، وانحرم هذا الولد أو هاي البنية من كلمة بابا. فشقد حلوة من تكون جنابك أب لهذا اليتيم. تعالوا ياي صلي على حضرة النبي، وخلنا نشوف أروع الأمثلة اللي يضرب لنا إياها سيدنا محمد صلوا عليه عليه الصلاة والسلام. بيوم الأيام ويوم عيد، بيوم عيد الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام مر ولقى أولاد يلعبون، يلعبون بيوم العيد فرحانين. فكان يشوف النبي صلى الله عليه وسلم طفلة قاعدة على صفحة ما تلعب وياهم وتبكي. النبي عليه الصلاة والسلام من مشى ما قال أمور الدولة عندي وأمور المسلمين وما أدري إيش أختار منا والمشركين بصفحة وأكو. وقف النبي عليه الصلاة والسلام لأنه هو المسؤول عنهم. راح الحبيب صاحب القلب الرحيم، راح لهاي البنية، تعال يا بنتي إيش اللي بيج، ليش تبكين واليوم عيد والأولاد يلعبون؟ تخيل كم يتيم اليوم بيوم العيد يبكي، ما أحد يدق بابه، ولا أحد يلبسه ثوب جديد، ولا أحد يحنو عليه. شقد والله هاي. فراح عليها النبي عليه الصلاة والسلام قال تعال يا بنية إيش اللي بتشيش؟ فقالت له يا رسول الله أنا طفلة يتيمة، طفلة يتيمة فقدت أبوي والأولاد لابسين وأبوهم جابلهم ويلعبون، أنا لا أب عندي ولا لابس جديد. فصاحب القلب الرحيم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. صاحب القلب الرحيم محمد صلوا عليه ياخذ هذه الطفله ويضمها الى صدر الشريف، وهنيئا الها على هذا الموقف. النبي يجبر بخاطرها، قال تعالي ابوك ميت؟ قالت ايه ابوي ميت واني طفله يتيمه. قال ترضين محمد يكون ابوك؟ الله، شنو هذا القلب اللي يحمله محمد؟ وشنو القلوب اللي يحملوها اليوم قسم من الناس من القسوة والغلظة؟ قسوة ما بعدها قسوة، خصوصا على هذه الشريحة، قد يكون أولاد أخوه من أقاربه الأيتام ما له علاقة بهم، أولاد ابنه، أولاد بنتها ما لها علاقة بهم، موجودة نماذج خسرت. هو الطفل اللي راح يمشي ويكبر، لكن هي خسرت وهو خسر لأنه ما كفلهم. ترضين محمد يكون أبوك؟ قالت لي يا رسول الله. وترضين فاطمة تكون أختك؟ يا رسول الله. فأخذ بهذا الحكاية، ضمها النبي صلى الله عليه وسلم لصدر الشريف، وراحت نست ألم فقدان الأب بكلمة، نست ألم فقدان الأب بكلمة. فكيف باللي مو بالكلمة، كيف باللي يرعاها واللي اهتم بدراستها، كيف باللي يلبسها بالعيد وغير العيد ثوب الجديد، كيف باللي يهتم بيها ويتابعها بدراستها ويوديها ويجيبها، شلون هذا بيه؟ شنو إلا من أجر عند الله سبحانه وتعالى؟ أكيد أجر عظيم وأجر كبير. فهل يا ترى جتني فرصة اليوم حتى أحضن وأحتضن طفل يتيم وأكفل طفل يتيم، أو أصدق على عائلة أرامل ولا أيتام امتنعت آني؟ أسأل رب العالمين يستعملنا أيها الأحباب أيها الأفاضل لطاعته، وأسأل رب العزة جل في علاه أن يجعلنا وإياكم ممن يبحث عن الإحسان بهذه الطريقة لليتيم، يبحث عن الإحسان للأرامل. أيسر يقول لي عندك اتصال، أخذ اتصال من عامر. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا حي الله، يا مرحبا بيك.
1: مشتاق لك والله.
0: تشتاق لك الجنة يا حبيبي.
1: أنا آسف إني ما عندي أسم بالإذاعة.
0: بيك البركة، وإن شاء الله تهنئتك وصلت، وجزاك الله خير.
1: إن شاء الله
0: يا رب. يا ربي آمين. تفضل عيني.
1: والله أنا أقول استقالة الأيتام، حتى النبي محمد عليه الصلاة والسلام يعني عبد علي، قل أنا وكافر اليسين سهرتين وشارب الطامة وصى بعيدة يعني.
0: نعم.
1: أي والله. وبارك الله لكم إليكم هذا المشروع. الله يوفقكم
0: وإن شاء الله بالجنة. نسأل الله القبول، نسأل الله تعالى يحفظ الجميع. وأنا أشكرك جدا يا عامر، تحياتي لك. شكرا لك يا طيب. أيسر روح الفاصل. طيب أخذكم ويا أيسر الضاحي مع فاصل قصير، ثم نعود لكم أيها الكرام.

0: ساهم معنا في مشروع كسوة العيد لأحباب النبي العدنان.
1: عيد الفطر ما اشتريت الجهالي، ما عندي إمكانية.
2: كل واحد يفرح اليتيم، أسأل الله إن شاء الله من ميزان حسناته والله يفرح بآخر.
3: وأصلاً أنا ما حتى للبنات البسين، وهاي أنا الحمد لله وشكر ما طل لقمت بالحلال الحمد لله وشكر.
4: ترى يا صل دعاكم لي وما نهلا تخلوني وخير الله ما ينقص
5: للأرامل والأيتام.
0: اتصل على الرقم التالي 0770-3960-570. كسوة العيد لأحباب النبي العدنان.
6: شكو شخص يعني يسمعنا ويساعد الأرامل، يساعد الأيتام، إن شاء الله الله يكتب أجره يا رب، إن شاء الله يبنى له قصر بالجنة.
7: آمين يا رب.

0: حياكم الله أيها الكرام. أخذ اتصال آخر معنا، يوسف من ديالى. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، شلون الحبيب؟ الله عاشق.
0: الله يحبك، والله مشتاقي لك، من زمان ما سامعين صوتك. يا حياك الله.
1: الله حياك، مبارك عليكم بكافة الإذاعة. عسى الله تعالى أن تكون من توفيق، من نجاح إلى نجاح، من توفيق إلى توفيق يا رب.
0: يا رب آمين.
1: الله يبارك فيكم أبو عائشة، كلامك طيب، جزاك الله خير. يعني اليوم هذه المسائل محتاجة في، يعني الناس مع الأسف يعني ربما يقول يتصور أنه العطاء فقط يعني عطاء المادي، وهذا العطاء المادي لا شك أنه ثقيل في الميزان، لكن نوبات الكلمة، نوبات الابتسامة، نوبات العون، نوبات يعني تذكير، إذا تشوف يعني يتيم أو كذا، أنا بس يقول لك هذا ما عنده أب أو ما عنده أم أو خلاص. لا يا أخي، حتى تقدر تنقذ من شيء، لكن تنصح بالصوت، ترشد إلى سبيل طريق، يعني إن هو إذا أرشد إنسان عادي إلى طريق له صادقة، فكيف إذا أرشدت شخص ما عنده من يرشده، ما عنده من يضيق طريقه؟ يعني احنا مفاتيح الخير اليوم كثيره،

آمين يا رب. أجمعين، تحياتي لك أخونا العزيز. شكرا لك يوسف من دياره كان معنا، تحياتي لك. في الدقائق الأخيرة اللي بقت على صفحة إذاعة دار السلام عندي مجموعة من المشاركات. عطر البنفسج تحياتي لكم، صلي على النبي، وإن شاء الله دعوة الطلاب السادس علمي بنجاح، يا رب التوفيق لبنتي من عطر البنفسج، إن شاء الله التوفيق لكل أولادنا وبناتنا بامتحاناتهم. أيضا من غزوان أحمد تحياتي لكم، جزاكم الله خير، بارك الله بيكم، والله يا رب يقول إن شاء الله نشوفك إطلالا برجعك من الحج، نسأل الله تعالى ذلك يا رب. قولوا آمين آمين يا رب العالمين. الله إن شاء الله يكتب لنا إياها إنه ولكم، عاجل غير آجل، يا رب ترزقنا حج البيت الحرام يا رب. الله يرضى عنك على الدعوات الطيبة يا غزوان، سأل الله سبحانه وتعالى يحفظك ويحفظ الجميع. حارث ياسين الغريري الله محييكم، جزاكم الله خير وبارك بكم، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. أثير المحمد داوي تحياتي لكم، أيضا بصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، تحياتي لأثير المحمد داوي أيضا لحارث الغريري. رسالة أخرى من الحجية أم البياتي، السلام عليكم، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، يا ربي بلغنا وإياكم يوم عرفة، أسعد الله أوقاتكم بالخير والرضا، من حجية أمل البياتي. شكرا لأمنا الغالية حجية أمل البياتي. هيثم زيدان الخالدي تحياتي لكم، صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، بارك الله بكم. وأم مقداد الله محييكم، شكرا لك يا أم مقداد، صلى على حضرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيسر يقول الوقت خلاص انتهى. أيها الأحباب، خلينا نبحث عن فرصة نسعد بها، أرملة ويتيم، العمر فرصة، إذا ما تستغلها تستثمرها ما تحتروح بأي لحظة، امتحان احنا قاعدين بيه، نسحب منك دفتر الامتحان، طبعا ما تعرف ايش وقت الوقت ينتهي، فأحرص من الآن أن تكون إلك وتكون إلك يا أختي الكريمة بدفتر موجود بين إيدك، اكتب الإجابة الصح. فاليوم الأرامل والأيتام هم بحاجة إلى معونة من عندنا كل أحنا أيها الأفاضل. طبعا أذكركم برقم الهاتف اللي حبي يشترك ويانا على الأساسيل 07703

0: الجميع. شكرا للجميع على المشاهد يعني اللي تابعونا على الفيسبوك، وكذلك شكرا لكل متابعينا ومستمعينا الكرام. بإذن الله سبحانه وتعالى نلتقي وإياكم مع الصادق الأمين، ويا رب يرزقنا وإياكم صحبة وشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. لكم مني ومن المبدع عيسر الضاحي أجمل التحايا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: الصادق الأمين،
2: كنت مع الصادق الأمين من إذاعة دار السلام مع سمير العزاوي.

0: الصلاة لهذا اليوم.
1: الصلاة.
0: نذكركم مستمعينا الكرام بمواقيت الصلاة لمدينة بغداد وضواحيها لهذا اليوم الخميس 7 من أيار لعام 2026 للميلاد، 19 من شهر ذي القعدة لسنة 1447 للهجرة. أذان الظهر يرفع في 12:04، أذان العصر في 3:45، أذان المغرب في 6:53، أذان العشاء في 8:17، أذان الفجر ليوم غد الجمعة في 3:34، وشروق الشمس غدا في بغداد 5:07 صباحا إن شاء الله تعالى.

يبشر الرسول صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة فيقول: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل، الصائم النهار.

0: عجل به
1: ومن جعله خلفه ساقه إلى النار
0: وجوه

0: باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة.
1: معكم إذاعة دار السلام من بغداد. أيها الكرام، نحييكم عبر أثير إذاعة دار السلام، ونقدم لحضراتكم تلاوة طيبة مباركة بصوت القارئ إبراهيم المغربي، ما تيسر له من النصف الثاني من الحزب 41. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. أيها السادة الكرام، استمعنا وإياكم إلى تلاوة طيبة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ إبراهيم المغربي، ما تيسر له من النصف الثاني من الحزب 41، إذاعة دار السلام.

0: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، برحمتك يا رب العالمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي من ذنوبي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن يحل بي سخطك أو ينزل علي عذابك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. اللهم اجعل لي وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي، ويقينا صادقا، حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت لي، وأن ما أصابني لم يكن ليخطئني، وما أخطأني لم يكن ليصيبني. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد.
1: اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد.
0: مناجاة.
1: مناجاة. اللهم صل وسلم على محمد.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

0: نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت.
0: حسبي

سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

0: إلى طاعتك يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد.
2: الله

الضيافة جاءه المهنئون، فجاء في من جاء رجل من الواعظين يقال له مقاتل ابن سليمان، فلما وقعت عليه عين المنصور قال: أتى من ينغص علينا فرحتنا. ثم إنه أراد أن يباغته فسأله قبل أن يتكلم، قال: يا مقاتل عظنا. فقال مقاتل: يا أمير المؤمنين، أعظك بما رأيت أم بما سمعت؟ قال: بل بما رأيت. قال: يا أمير المؤمنين، مات عمر بن عبد العزيز وخلف 11 ولدا و18 دينارا، هذه الدنانير كفن منها بخمسة، واشتري له قبر منها بأربعة، ووزع الباقي على أبنائه. ثم مات هشام بن عبد الملك فخلف لكل زوجة من زوجاته الأربع 80,000 دينار فيما عدا الضياع والقصور. يقول مقاتل: وإنني والله قد رأيت في يوم واحد رجلا من ولد عمر بن عبد العزيز يحمل على 1,000 فرس في سبيل الله، ورأيت رجلا من ولد هشام يسأل الناس.

يقول المثل أسعد أم سعيد؟ فما هي قصة المثل؟ هذا مثل يضرب في النجاح والخيبة، كما يضرب في العناية بذي الرحم، ويضرب أيضا في الاستخبار عن الأمرين الخير والشر، أيهما وقع. وهناك مثل آخر يقول الحديث ذو شجون، يضرب في الحديث يتذكر به غيره. ومثل ثالث يقال سبق السيف العذل، يضرب في انقضاء الأمر وعدم الجدوى من اللوم أو العتاب. وأصل هذه الأمثال كلها قصة واحدة، وهي أنه كان لضبة بن أد بن طابخة ابنان، يقال لأحدهما سعد وللآخر سعيد. نفرت إبل لضبة تحت الليل، فوجه ولديه في طلبها فتفرقا، فوجدها سعد ومضى سعيد في طلبها، فلقيه الحارث بن كعب، وكان على الغلام بردان، فسأله الحارث إياهما فأبى عليه فقتله وأخذ برديه. وكان والدهما قبل أن تعود الإبل إذا أمسى فرأى تحت الليل سوادا قال أسعد أم سعيد، فذهب قوله مثلا. ثم رجعت الإبل وتطاول الزمان حتى حج ضبه. هنالك وافى سوق عكاظ، فلقي الحارث بن كعب ورأى عليه البردين اللذين كانا لولده سعيد، فعرفهما، فقال له هل أنت مخبري ما هذان البردان اللذان عليك؟ قال بلى، لقيت غلاما وهما عليه، فسألته إياهما فأبى علي فقتلته وأخذت برديه هذين. فقال ضبه أبسيفك هذا؟ قال الحارث نعم. فقال ضبه فأعطنيه أنظر إليه فإني أظنه صارما. فأعطاه الحارث سيفه، فلما أخذه هزه وقال الحديث ذو شجون، ثم ضربه به حتى قتله. فقيل له يا ضبه أفي الشهر الحرام؟ فقال سبق السيف العذل. فذهبت أقواله كلها أمثالا يرددها الناس إلى يومنا هذا.

يقولون فلان بئيس يستحق الصدقة، والصواب أن نقول فلان بائس إذا كان مستحقا للصدقة، لأن بئيس معناها شجاع، وفعله بؤس ويجمع على بؤساء. يقول الله تعالى: وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون، أي بعذاب شديد. أما بئس الرجل فهو بائس، فمعناه اشتدت حاجته، وجمعه بؤس وبائسون. قال تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير.

وي من الأسماء التي يستخدمها العرب الآن في بعض اللهجات الدارجة، يستخدمونها عندما يريدون الدلالة على التعجب أو الاندهاش، يقولون وي، وهي فصيحة ومن أسماء الأفعال عند العرب، معناها أعجب، وتلحقها أحيانا كاف الخطاب في كلام العرب، مثل قول عنترة حين قال: ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها قيل الفوارس ويك عنتر أقدمي. فإذا دخلت عليها الكاف صارت ويك، وتدخل وي على كأن المخففة، وتدخل على كأن المشددة، كما في قول الله تعالى: وي كأنه لا يفلح الكافرون، ومعناها ألا ترون. ويروي مجاهد أن امرأة من العرب قال لها زوجها: أين أبوك؟ فقالت: وي كأنه وراء هذا البيت، يعني أما ترى أنه وراء البيت.

روي عن الشعبي أنه قال سمعت المغيرة بن شعبة يقول، طبعا اللهات العرب، قل سمعته يقول ما غلبني أحد قط إلا غلاما من بني الحارث بن كعب، وذاك أني خطبت امرأة من بني الحارث وعندي شاب منهم فأصغى إلي فقال أيها الأمير لا خير لك فيها، فقلت يا ابن أخي وما لها؟ قال إني رأيت رجلا يقبلها، قال فبرئت منها، فبلغني أن الفتى الذي حذرني تزوجها، فأرسلت إليه فقلت ألم تخبرني أنك رأيت رجلا يقبلها؟ قال نعم رأيت أباها يقبلها.

هذا رجل بنى مدينة، وبعد عقدين من الزمن أصبحت أكبر مدينة في الدنيا. هذا أبو جعفر المنصور. العبارة التي تتردد كثيراً عنه أنه المؤسس الحقيقي للدولة العباسية، هو في الواقع الخليفة العباسي الثاني، سبقه أخوه السفاح الذي تولى الخلافة 4 سنوات فقط. كان المنصور فصيحاً، صاحب فقه وحديث، عاش في صباه وشبابه حياة التواري خوفاً من اضطهاد الأمويين لقومه بني العباس الذين كانوا يطمحون إلى الخلافة. وقد بث العباسيون دعاتهم لنقض الخلافة الأموية، وكان أبرز الدعاة أبو مسلم الخراساني، وبجيشه الجرار قضى أبو مسلم على دولة بني أمية، وأصبح في سنوات السفاح 4 الرجل القوي في الدولة الوليدة. بعد أشهر من تولي المنصور الخلافة استدعى أبا مسلم من خراسان استدراجاً. طلب المنصور من الحرس أن يتواروا وراء الستائر، قال لهم: إذا صفقت بيديه فاخرجوا واقتلوه. وأخذ يحقق مع أبي مسلم في صغائر الأمور، ثم صفق بيديه فخرج الحرس وقتلوا أبا مسلم. كانت الغدرة الأولى الباكرة. وخرج عبد الله بن علي عم المنصور في الشام وطلب الخلافة لنفسه، وبعد معارك ومناوشات طويلة انفض الناس عن العم فتوارى في البصرة، وطلب من الأديب المشهور ابن المقفع أن يكتب صيغة أمان يقدمها للمنصور، ففعل. كتب له صيغة تكبل المنصور تكبيلا، فأعطى المنصور عمه الأمان، لكنه حقد على ابن المقفع فأوعز إلى والي البصرة بقتله، فقتل شر قتله. ثم إن المنصور سجن عمه في بيت أساسه من الملح، وبعد حين أجرى الماء على أساس البيت فسقط وقتل تحت أنقاضه العم المتمرد. جرى كل هذا والعباسيون يتخذون الكوفة ثم الأنبار قاعدة لملكهم. وفي سنة 145 للهجرة استقر الأمر للمنصور، فجمع الفعلة في مكان اختاره بنفسه وبدأوا يبنون بغداد. كان المنصور يشتد على العمال في الحساب بالدرهم وحتى بالدانق. الدانق هو سدس الدرهم، فلقب بالدوانقي. في زمن المنصور بدأت حركة الترجمة. يقول المؤرخون إن المنصور أمر بترجمة كتب الطب اليونانية لأنه كان يشكو معدته، كان ممعوداً. دامت خلافة المنصور 21 سنة، وضع فيها أساساً مكيناً لدولة ستعيش 5 قرون وتزيد، هي الدولة العباسية. ولا شك في أن المنصور كان سيغتاظ جداً لو سمع المعاصرين وهم يصفون بغداد بأنها عاصمة الرشيد، فبغداد هي المدينة المدورة التي بناها المنصور بالحجر والدم على نهر دجلة. ولكن بغداد في زمن حفيده الرشيد كانت حقاً عاصمة الدنيا، كانت فعلاً أكبر مدينة في العالم، إذ بلغ عدد سكانها قرابة 1,000,000. التاريخ لا يحاسب الزعماء أخلاقياً، وإلا لقسى على عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا هو نسب أبي جعفر المنصور. كان المنصور حازماً وواقعياً.

منصات التواصل الاجتماعي مثلها مثل أي مكان آخر، فيها الكرام الطيبون ولكن فيها أيضا السفهاء والصعاليك. ومما يحز في النفس وفي الخاطر أن تجد صعلوكا سفيها يتطاول على كريم من كرام العرب أو كريمة من كرائم العرب. والكرام طبعهم التغافل، ولكن يبقى في النفس شيء يخرج أحيانا على شكل غضبة أو قصيدة أو بعض قصيدة. لله در مكارم الأخلاق، يا شيخة البيت الكريم الراقي، يا أم من تفديه أحرار الورى، تفديه بالأرزاق والأعناق. يكفيك من شرف المكانة أنكم غوث الطريد ومهجة الآفاق، وبأن من ربيت أهل فضيلة لا يشتمون الناس في الأسواق، وبأن من علمت من أبنائنا يدعون باسمك للعلي الباقي. السلام عليكم.

0: لا تنسى صلاة الضحى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلام أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة. ثم قال: ويكفي من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى.
1: لا تنسى صلاة الضحى.
2: برنامج بصائر الهداية للقرآن.
3: بصائر الهداية للقرآن.
2: بصائر الهداية للقرآن للدكتور عبد الله عبد الرحمن.
4: الحمد لله الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، والصلاة والسلام على خاتم النبي.

0: رحمة الله. ويسعدني أن ألتقي إنسان وخلقني كرمه سائر الحياة. ونوصله إلى الهدى الحق. كرمها عمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وقال تعالى: خلق الإنسان علمه البيان. وقال سبحانه: علم الإنسان ما لم يعلم. ومن تكريم الله تعالى للإنسان أن خلقه في قامة سوية، كما قال جل ذكره: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقال تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. قال القرطبي في قوله تعالى: لقد خلقنا الإنسان، هذا جواب القسم، وأراد بالإنسان الكافر. وقيل المراد بالإنسان آدم وذريته في أحسن تقويم، وهو اعتداله واستواء شبابه، كذا قال عامة المفسرين. وهو أحسن ما يكون، لأنه خلق كل شيء منكبا على وجهه، وخلقه أي الإنسان مستويا، وله لسان ذلق ويد وأصابع يقبض بها، انتهى كلامه. وكرم الله تعالى الإنسان بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وشرع له دينا قيما كاملا تاما. فمن الناس من هداهم الله لهذا الدين، ومنهم من حقت عليهم الضلالة. ولما أخبر الله تعالى عن امتناع إبليس من السجود لآدم عليه السلام في سورة طه، قال بعد ذلك لبني آدم: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وفي آية التكريم لبني آدم المذكورة آنفا، ذكر الله فيها أنواعا متعددة من النعم، وهي الأشياء التي فضل الله بها الإنسان على غيره. فذكر أربعة أنواع. النوع الأول تكريم الله لبني آدم بأنواع التكريم، وخصه على سائر الحيوان بالقوة العقلية، وشرفه بالعبودية، فكانت بذلك نفسه أشرف نفوس هذا العالم وبدنه كذلك. النوع الثاني حملهم في البر والبحر والجو، حيث سخر الله لهم الدواب والمراكب في البر والبحر والجو لتحملهم إلى مقاصدهم وغاياتهم ومطالبهم، وتحقق لهم مكاسبهم في الحياة، ومكنهم الله تعالى من استخدامها، فلم تخسف بهم الأرض، ولم يغرقهم الماء، ولم تسقط بهم من الجو. النوع الثالث أمدهم الله بالأرزاق من الطيبات، وهي الأغذية النافعة المفيدة، مما أباحه الله من خيرات الأرض. النوع الرابع تفضيلهم على كثير من المخلوقات، والمراد بالتفضيل جنس البشر من صالح المؤمنين على أجناس غيرهم، ولا يلزم من ذلك تفضيل أفراد البشر على الإطلاق. وقد تكلم العلماء في المفاضلة بين الملائكة وبين الصالحين من البشر، وليس هذا موضع ذكرها. أيها الإخوة المستمعون، جاء في الآية لفظ التكريم ولفظ التفضيل، في قوله تعالى: ولقد كرمنا، إلى قوله: وفضلناهم. وهناك فرق بين التكريم والتفضيل، أشار إلى هذا الرازي في تفسيره إذ قال: والأقرب أن يقال إنه تعالى فضل الإنسان على سائر الحيوانات بأمور خلقية طبيعية ذاتية، مثل العقل والنطق والخط والصورة الحسنة والقامة المديدة، ثم إنه تعالى عرضه بواسطة ذلك العقل والفهم لاكتساب العقائد الحقة والأخلاق الفاضلة. فالأول هو التكريم، والثاني هو التفضيل. قلت: وتكريم الله تعالى لبني آدم في خلقهم منذ خروجهم إلى الدنيا من تركيب أبدانهم وأرواحهم وعقولهم بما مكنهم من أسباب السلطان على غيرهم من عالم الحيوانات والجمادات والنباتات، ثم سخر الله لهم هذه العوالم ليحصلوا منها على منافعهم في حياتهم، فأوصل لهم خالقهم هذه النعم وكرمهم بها ورفع بها أقدارهم وسخر لهم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وهذا التسخير دال على نفوذ مشيئته سبحانه وكمال قدرته وحكمته وعلمه، وما في هذا التسخير من المنافع والمصالح الدينية والدنيوية دليل على سعة ملكه وسلطانه، ودليل على سعة رحمته لعباده وشمول فضله وإحسانه وبديع لطفه وبره، وكل ذلك دال على أنه وحده المألوه المعبود الذي لا تنبغي العبادة والذل والمحبة إلا له سبحانه، وأن رسله صادقون فيما جاءوا به. فهذه أدلة عقلية واضحة لا تقبل ريبا ولا شكا. فلذلك قال تعالى في خاتمة آية الجاثية: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إذن على العباد أن يقوموا بحق ربهم ويستجيبوا لأمره وينقادوا لحكمه، ومن أعظم ذلك توحيده وإخلاص العبادة له سبحانه، ثم يحافظ على الفرائض المفروضة ويتزود من النوافل والطاعات ولزوم الأخلاق والفضائل وحسن التعامل مع سائر الناس، ويكثر من شكره والثناء عليه جل جلاله على أن كرمهم وفضلهم وجعلهم في أحسن تقويم. اللهم وفقنا للعمل بطاعتك واتباع مرضاتك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج بصائر الهداية للقرآن، بصائر الهداية للقرآن، بصائر الهداية للقرآن، للدكتور عبد الله عبد الرحمن.

0: راح يدان لك جميلك في يوم من الأيام من الله سبحانه وتعالى صدقة تصدقت فيها، مساعدة بالخفاء سويتها، فقير مدت له يد العون. كل هذه الأمور ودايع عند الله سبحانه وتعالى، أعطي وانسى وستره، وما كان ربك نسيا.
1: ساهم معنا في مشروع كسوة العيد لأحباب النبي العدنان.
2: عيد الفطر ما اشتريت الجهالة، ما عندي إمكانية.
3: كل واحد يفرح اليتيم، أسأل الله إن شاء الله من ميزان حسناته والله يفرح بآخر.
4: وأصلاً أنا ما حتى لو البنات يلبسن وهاي، أنا الحمد لله وشكر ما طل لقمت بالحلال الحمد لله وشكر.
5: ترى يا صل دعاكم لي وما نهلا تخلوني وخير الله ما
1: ينقص. اتصل على الرقم التالي 0770-3960-570. كسوة العيد لأحباب النبي العدنان.
6: شكو شخص يعني يسمعنا ويساعد الأرامل، يساعد الأيتام، إن شاء الله الله يكتب أجره يا رب، إن شاء الله يبنى له قصر بالجنة.
7: آمين يا رب.

0: على الله توكلنا، ربنا هب لنا الخير وأضعافه، ارزقنا عطاء وتوفيقا لا ينفد،
1: دار السلام
0: بالخير تصبح عليكم.
2: إذاعة دار السلام تقدم نور.
3: نور
2: السيرة النبوية الشريفة للمصطفى صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم مصطفى حسني.
3: نور.
4: ولما رجع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام للمدينة حصلت قصة في منتهى الجمال، احفرها في قلبك كده وقدام عينيك. سيدنا كعب بن مالك أحد الصحابة بيقول لما بدأ النبي يتجهز لغزوة تبوك، أنا وقتها كان معايا فلوس كتير قوي وكان معايا جمالين راحلتين وكانت أموري في منتهى اليسر، وكان الناس عددهم كبير قوي في غزوة تبوك، فقلما أراد رجل أن يتخلف فعرفه أحد، لو حد استخبى وما طلعش حدش ياخد باله في وسط 30,000، وكان وقتها جني الثمار وكانت الدنيا حر، فأنا كنت واثق أن أنا إن شاء الله حعرف أطلع مع النبي، أنا عندي جمالين يعني مش حاجة يعني. فبدأت الناس تتجهز للخروج في غزوة تبوك، وأطلع أتجهز فلا أقضي من جهازي شيء، أنا أطلع أتجهز فما جهزش حاجة، أطلع أتجهز فما جهزش حاجة، وعنده ثقة كده إيه زيادة شوية هيعرف يلحق النبي، ما عنده جمالين، جمل يتعب ينزل من عليه يمشي على الجمل التاني يلحق النبي، لأن كل واحد في الصحابة عنده جمل واحد لو تعب بيقعد جنبه لغاية ما يعرف يقوم ويكمل معاه. بيقول حتى تفارط الغزو، مشيوا سابوني في المدينة وأنا عمال أقول أن أنا هلحق، حتى أيقنت أني لن أستطيع أن ألحق بركاب رسول الله. وقال وكان مما يؤذيني وأنا في المدينة أني أسير في طرقات المدينة فلا أرى إلا شيخا كبيرا أو امرأة أو رجلا مغموصا في النفاق، فيش رجالة، الرجالة في الحرب، أمشي في المدينة ألاقي رجل عجوز قوي أو عيل صغير أو ست أو منافق معروف أنه منافق. وبعدين فجأة كده ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بيحكوا له إلا عندما وصل إلى تبوك، فلما وصل تبوك قال ما فعل كعب بن مالك، أنا ليه مش شايف كعب صاحبنا في وسط الرجالة؟ فأم واحد قال يا رسول الله شغله برداه والنظر في عطفيه، يا سيدنا النبي ده رجل مش بتاع حرب، ده قاعد عمال إيه بيبص في لبسه الحلو كده ويقول دلع نفسك كده، البرد هو اللبس والعطف هو يعني زي الجاكيت كده، إيه راجل يعني إحنا الرجالة بتشغالة وده قاعد في التكييف يعني، شغله برداه والنظر في عطفيه، فقال معاذ بن جبل بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا، فقال إن كان فيه خير يأتي به الله. فلما رجع سيدنا كعب بيحكي، فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة وكان إذا رجع دخل المسجد ليصلي، حضرني بثي حزني وظللت أتذكر الكذب. طب أعمل إيه؟ إحنا المصريين لك أحور، طب أعمل إيه عشان أطلع من الموضوع ده؟ فلما جئت إلى المسجد ذهب عني الكذب، أنا هقول الحقيقة. فدخل لقى كذا منافق قدام النبي، 84 منافق، كل واحد يقول لسيدنا النبي عذر، كان عندي مشكلة، بطني كانت وجعاني، كنت بعمل عملية، أمي كانت مش عارف فين، والنبي يقول له غفر الله لك، غفر الله لك، ماشي تمام، غفر الله لك، تمام. حتى جئت إلى النبي جدوري، فلما نظر إلي تبسم إلي تبسم المغضب وقال يا كعب ما خلفك أنت بقى يا سيد الرجالة، وفعلا كان راجل، ليه ما جيتش؟ قلت يا رسول الله لو كنت عند غيرك من أهل الدنيا لخرجت من سخطه بعذر، لقد أوتيت جدلا، أنا بعرف أقول كلام وحور كده واطلع من المشكلة لو كنت قاعد مع حد غيرك، ولكني يا رسول الله إن حدثتك بحديث كذب ترضى عني فيه يوشك الله أن يسخطك علي، هقول لك كلام كذب تبقى راضي عني وأقول لك أي حجة كده بس بكرة ربنا يغضبك علي، وإني لو حدثتك بحديث صدق تجد علي فيه تزعل يعني إني لأرجو فيه عقب الله. ربنا استرها معايا العوائب هتيجي سليمة يعني. صلى الله عليه وسلم وما كنت أيسر قط من تلك الأيام، قال أما هذا فقد صدق، أنت صادق، كأنه بيقول الباقي كالزبين وأنا عارف، قم حتى يقضي الله فيك. قال كعب: فقمت فجاء معي بعض رجال بني سلمة فقالوا لي: أما كان يكفيك استغفار رسول الله؟ يا أخي ما كنت تكذب، ما المنافقين كذبوا وانت راجل ومؤمن، بس ما خططت تعدي، أما كان يكفيك استغفار رسول الله؟ مش كنت تقول أي حاجة؟ قال: حتى هممت أن أرجع فأكذب نفسي. أرجع أقول له: معلش بصراحة ما كنتش عايز أقول لك يعني، بس أنا كان عندي عذر. فيقول كذبة علشان. قال: ثم سألت: هل فعل مثلي أحد؟ هو في حد من الرجالة، مش منافقين، رجالة وفعلا تخلف زي؟ فذكروا لي اثنان ممن شهد بدر من كبار الصحابة: هلال بن أمية ومرارة بن الربيع. قال: فلما علمت بهما ثبتاني فبقيت على مقالتي. نور. وخرج سيدنا كعب بن مالك من عند سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال الصدق. ساعات لما بتقول الصدق ممكن النبي يسامحك، لكن في تحمل للمسؤولية عند ذنب كبير قوي، التخلف عن الجهاد بدون عذر. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الكلام مع كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع، الثلاثة اللي تخلفوا عن غزو التبوك. بيقول سيدنا كعب: فكنت أسير في طرقات المدينة فلا يكلمني أحد، ألقي السلام فلا يرد أحد، حتى تنكرت لي نفسي وتنكرت لي الأرض. وكنا كما قال الله في القرآن: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. يقول: فكنت أروح المسجد أخش لأن النبي قاعد، فأقول: السلام عليكم، ثم أنظر على وجهه أقول: هل حرك شفتيه برد السلام؟ أنا حس أنه قال عليكم السلام. فأخش في الصلاة، أدخل كده في الصلاة، فرسول الله ينظر إلي هو قاعد كده، عارف بترفع عينيك تعرف تشوف اللي جنبك، الله أكبر، فيلاقي النبي بص عليه، فهو بيصلي يقوم باصص على النبي، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقوم رجع رأسه كده تاني ومكمل مع أصحابه، كأن النبي بيقول له: أنا بحبك وانت راجل، بس ربنا اللي أمر بكده ألا يكلمه الناس. بيقول: فرحت لحائط ابن عمي أبو قتادة، هو أحب الناس إلي، الحائط البستان اللي ليه سور، فتصورت الحائط، طلعت فوق السور كده وقعدت على السور، لقيته بيحفر بيزرع. قلت: يا أبا قتادة، أبو قتادة لوحده مش حد شايفه والنبي مش موجود، فلم يرد علي. يا أبا قتادة، فلم يرد علي. يا أبا قتادة صاحبي الأنتيم، يا أبا قتادة، فلم يرد علي. فقلت له: يا أبا قتادة، أما تعلمون أني أحب الله ورسوله؟ فبص كده وقال: الله ورسوله أعلم. قال: فبكيت ثم نزلت. بيقول: فكنت ماشي طرقات المدينة، فجأة لقى واحد بيقول: أين كعب بن مالك؟ أين كعب بن مالك؟ فظل الناس يشيرون إليه، محدش يقول أهو أو يا كعب، في واحد مش حد بيتكلم خالص، بيشاوروا بس. فقام اديني ورقة ومشي. فتحت الورقة لقيتها من ملك من ملوك الروم. سيدنا كعب أصلا كان عايش عندهم وكان أمير، فالملك ده بعت له ورقة، يبدو أن في حد وصل له، يبدو أن في عيون أو أيا كان وصلوا له الكلام: قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، وفي رواية قد قلاك، ولم يجعلك الله بداري هون عندك، فالحق بنا نواسك. قلاك يعني زهق منك، اللي احنا المصريين نقولها قلبك. فبيقول له: احنا بلغنا أن صاحبك زهق منك، قد بلغنا أن صاحبك قد قلاك، وبعدين تنبهدل نفسك معهم لي، ولم يجعلك الله بداري هوان عندك، مبهدلينك ومحدش بيتكلم معك، ما تجلنا نرجعك أمير، فالحق بنا نواسك. فقال: إن هذا لمن تمام البلاء، أنا ناقص. وأم جايب الورقة ورميها في الفرن. قال: فتيممت التنور فسجرتها، التنور الفرن سجرتها يعني ولعت فيه. وعد علينا 40 يوم، وسيدنا النبي قال: بعت لي أنك تبعد حتى عن زوجتك، حتى ما تتكلمش مع مراتك في البيت. قال: فضاقت علينا الأرض بما رحبت. النبي بيربيهم وبيربي الأمة كلها، احنا كنا محتاجين كل راجل معانا في غزوة تبوك، وانت كان عندك كل حاجة تقدر تطلع بيها، وده مش من الأخلاق اللي احنا متعودين عليها من الرجال يا كعب. بيقول: ففي اليوم 50 طلعت فوق بيتي أصلي الصبح الفجر، وأنا نفسي ضيقة جدا، بقول الله أكبر، يدوبك لسه بخلص الصلاة سمعت الصارخ يقول: أبشر يا كعب. قال: فخررت ساجدا. إيه اللي حصل؟ نزلت التوبة من ربنا الآية القرآنية في سورة خواتيم سورة التوبة، وعلى الذين وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، يلا ربنا سامحنا. قال: فخرج رجل من المسجد على حصان وعلى فرس يعني، وصعد واحد فوق الجامع وقام صارخ، فالصوت وصل قبل الرجل بتاع الحصان، لغاية ما وصل له الرجل بتاع الحصان فقال له: أبشر تاب الله عليك. قال: فخلعت ردائي وديته له وخدت رداء من عند زوجتي في البيت وقمت رايح لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. يتلقاني الناس بالتهنئة، فأول ما دخل الجامع قام طلحة بن عبيد الله وما قام غيره من الأنصار فهنأني، ووالله لا أنساها لطلحة. قام كده وقعد مكانه أهد. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا كعب بيقول كده: وكان إذا ابتسم استنار وجهه كأنه قطعة قمر. فكن لما تبسم تبسم المغضب من شوية، المرة دي تبسم كأنه قطعة قمر. فقال: يا كعب أبشر بخير يوم طلع عليك منذ ولدتك أمك، تاب الله عليك. قال: يا رسول الله، إن من توبتي أن أخرج من جميع مالي. خد فلوسي كلها. قال: لا، أمسك عليك بعض مالك، عايز تتصدق صدق بجزء وخلي الباقي عندك. يا رسول الله، إن من توبتي ألا أحدث بعد ذلك إلا صدقا. الصدق بينجي يا سيدنا النبي. فنزل القرآن: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وبكده تخلص غزوة تبوك بكل أحداثها. وأنا بكمل معاك.
2: كنتم مع نور، السيرة النبوية الشريفة للمصطفى صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم مصطفى حسني. إذاعة دار السلام من بغداد.
1: إذاعة دار السلام، قلب خافق ولسان صادق.
3: العالمية للسيراميك والبورسلين. بشرى سارة تعلن العالمية للسيراميك والبورسلين عن تخفيضات وعروض مميزة للسيراميك والبورسلين للأرضيات والجدران والجراجات وكذلك البايات، تخفيضات ولفترة محدودة. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الأرقام 07803-412641 أو الاتصال على الرقم 07516-2447-23 أو زيارة موقع الشركة اليوسفية مدخل ناحية الرشيد مقابل جامع جنة المأوى. العالمية لتجارة السيراميك والبورسلين.
5: ساهم معنا في مشروع كسوة العيد لأحباب النبي العدنان.
6: عيد الفطر ما شريت الجهالة، ما عندي إمكانية.
7: كل واحد يفرح اليتيم، أسأل الله إن شاء الله من ميزان حسناته والله يفرح بآخر.
8: وأصلاً أنا ما حتى للبنات البسن، وهاي أنا الحمد لله وشكر ما طل لقمتي بالحلال الحمد لله وشكر.
9: ترى يا صل دعاكم لي وما نهلا تخلوني وخير الله ما
5: ينقص. اتصل على الرقم التالي 0770-3960-570. كسوة العيد لأحباب النبي العدنان.
10: شكو شخص يعني يسمعنا ويساعد الأرامل، يساعد الأيتام، إن شاء الله الله يكتب أجره يا رب، إن شاء الله يبنى له قصر بالجنة.
11: آمين يا رب.

0: من جعل القرآن قائدة لم يضل الطريق أبدا.
1: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
0: في تلاوته أنس.

هذه إذاعة دار السلام من بغداد. الآن مع تلاوة القارئ علاء حسين الدليمي مع آيات بينات من النصف الأول من الحزب الثاني والأربعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.

0: فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
1: صدق الله العظيم. إذن كنا مع تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ على حسين الدليمي، معكم إذاعة دار السلام من بغداد.
2: اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتلم بها شعثي وترد بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيماناً ويقيناً ليس بعده كفر، ورحمةً أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، وإن قصر رأيي وضعف عملي وافتقرت إلى رحمتك فأسألك يا قاضي الأمور يا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. اللهم وما قصر عنه رأيي ولم تبلغه مسألتي ولم تبلغه نيتي من خير وعدته أحدا من خلقك أو خير أنت معطيه أحدا من عبادك فإني أرغب إليك فيه وأسألكه برحمتك يا رب العالمين. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود وإنك تفعل ما تريد. اللهم اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما بأوليائك

0: يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت.
1: راحة ذكرى.

0: شبابيك ملونة.
1: شبابيك ملونة، بين آية وحكمة، بين زهرة ومدينة، وبين قصة تروى، نفتح شبابيك ملونة.
0: شبابيك ملونة.
1: شبابيك ملونة. على أجنحة الكلمة الصادقة نطير نحو كنوز الطبيعة وأسرار الحيوان وجمال الإيمان.
0: شبابيك ملونة.
1: رحلة ممتعة تنعش الروح وتثري العقل. شبابيك ملونة.
0: شبابيك ملونة.
1: تفضلوا بالدخول.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا، أحييكم تحية طيبة عبر أثير إذاعة دار السلام، ونقدم لحضراتكم حلقة جديدة من برنامج شبابيك ملونة. معكم في الإعداد والتقديم أحمد الماضي. وقتا طيبا.

0: حياكم الله مستمعينا إلى فقرتنا الأولى مبين.
1: شبابيك ملونة.
0: في فقرتنا الأولى سنتكلم اليوم عن اسم آخر من أسماء سورة الفاتحة التوقيفية. من أسماء سورة الفاتحة سورة الصلاة. ثبتت تسمية هذه السورة بسورة الصلاة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. والمراد بالصلاة هنا هي سورة الفاتحة، والمجاز اللغوي لعلاقة الكلية والجزئية. قال المرسي: لأنها من لوازمها فهو من باب تسمية الشيء باسم لازمه. وقد ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه على مسلم بعد ذكر الحديث السابق أن المراد بالصلاة الفاتحة، وعلل تسميتها بقوله:
1: شبابيك ملونة،
0: لأنها لا تصح إلا بها، لقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، ففيه دليل على وجوبها بعينها في الصلاة. قال العلماء: والمراد قسمتها من جهة المعنى، لأن نصفها الأول تحميد لله وتمجيد وثناء عليه وتفويض إليه، والنصف الثاني سؤال وطلب وتضرع وافتقار. وقد وقعت تسميتها بسورة الصلاة في الخشري والطبرسي والرازي والقرطبي والنسفي وابن كثير والبيضاوي وأبي السعود والشوكاني وغيرهم، كما ذكرها البقاعي في نظمه والفيروز أبادي في البصائر. وجه التسمية: سميت هذه السورة بسورة الصلاة لوجوب قراءتها فيها ولتوقف الصلاة عليها. قال النسفي: سورة الصلاة لأنها واجبة أو فريضة فيها. وقال الزمخشري في تعليل تسميتها: سورة الصلاة لأنها تكون فاضلة أو مجزأة بقراءتها فيها. إذن مستمعينا الكرام، سورة الفاتحة سورة عظيمة، كل هذه الاجتهادات وهذه النصوص القرآنية وهذه الأحاديث النبوية تدلل وترشدنا على أن هذه السورة هي من أعظم سور القرآن الكريم، لذلك لا بد من الاستمرار في تعلمها وفهم معانيها، وكذلك تعليمها لأبنائنا وأحبابنا وطلابنا وللناس أجمعين.

0: شبابيك ملونة.
1: متى يسقط شرط القيام في الصلاة؟ يسقط شرط القيام في الصلاة في حالات: أي 1- العجز، صل قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة. 2- الخوف، فلو كان في حال لو قام رآه العدو فإنه يصلي جالسا حفاظا على نفسه وحياته. 3- النافلة، ويكون للقاعد نصف أجر القائم. 4- الإمام الراتب إذا أصيب بعلة فابتدأ الصلاة قاعدة فإنهم يصلون معه قعودا، فإن ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم اعتل فجلس فإنهم يتمون الصلاة قياما.
2: بعد قليل فقرة جديدة، ابقوا معنا.
0: شبابيك ملونة.

حياكم الله مستمعينا، وصلنا معكم الآن إلى فقرة نسائم. في فقرة نسائم سنتحدث عن أحكام وآداب، ومنها آداب السلام والمصافحة، وعنواننا اليوم الحرص على إلقاء السلام كاملاً. عن عمران بن الحسين رضي الله عنه، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم، فرد عليه السلام، ثم جلس فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عشر. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فقال: عشرون. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه فجلس فقال: 30.

0: 10 20 30 مستمعين في الحديث أي عدد الحسنات، وفي الحديث زيادة الأجر بزيادة ألفاظ السلام. وكذلك من الأحاديث التي نذكر فيها على الرغم من ذكرنا لها هي أحاديث إفشاء السلام. إفشاء السلام هو أن نعلم الناس السلام يا إخواني، ودائما نسلم. فرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. انتهت هذه الفقرة المباركة، والآن إلى فقرة جديدة من فقرات شبابيك ملونة عبر أثير إذاعة دار السلام. ابقوا معنا.
1: شبابيك ملونة.

في غرة رمضان المبارك عام 245 للهجرة تحقق للسيدة فاطمة بنت محمد الفهري مرادها، ودشن مسجد وجامعة القرويين في فاس بالمغرب أقدم جامعة في العالم وفق موسوعة جينيس للأرقام القياسية. ورثت السيدة فاطمة المال عن أبيها وأخيها، وعقدت العزم على إنفاقه في سبيل الله في بناء المسجد والمدرسة الملحقة به. أشرفت بنفسها على أعمال البناء وقدمت النصح للبنائين، فجاء البناء جميلا متناسقا وكأنها مهندسة بالفطرة. ظلت طوال فترة بناء المسجد صائمة محتسبة حتى تجلى حلمها أمامها وقرت به عينا، فصلت فيه يوم افتتاحه في غرة رمضان صلاة الشكر لله. درس في الجامعة التي ألحقت بالمسجد أجيال وأجيال المسلمين وغير المسلمين، وارتبط اسمها بقامات علمية شاملة. مثل الأديب المؤرخ الفيلسوف للخطيب عن همة السيدة فاطمة في بناء هذا الصرح الديني والعلمي، فكأنما نبهت عزائم الملوك بعدها. ومن غير المسلمين كان الطبيب والفيلسوف اليهودي موسى بن ميمون من طلاب هذه الجامعة، وغيربرت دورياك الذي أصبح بابا كنيسة الفاتيكان تحت اسم سلفستر الثاني، وهو الذي أدخل الأرقام العربية إلى أوروبا بعد عودته من دراسته في جامعة القرويين. ولا تزال الجامعة إلى اليوم منارة علمية من منارات الإسلام.

حياكم الله وبياكم مستمعينا الكرام، وصلنا مع حضراتكم إلى فقرة جديدة من برنامجكم شبابيك ملونة يحكى أن. حكاياتنا اليوم في يحكى أن فرس له جناحان. كان للسيدة عائشة رضي الله عنها دما تلعب بها، فلما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم رأى تلك العرائس عندها، فسألها: ما هذا يا عائشة؟ قالت: بناتي، عرائسي. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم بين الدمى فرسا له جناحان، فقال: ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت: فرس. قال صلى الله عليه وسلم: وما هذا الذي عليه؟ قالت: جناحان. قال: فرس له جناحان. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. حكايتنا التالية في فقرتنا يحكى أن المسابقة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وعائشة. عن عائشة قالت: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا خفيفة اللحم، فنزلنا منزلا، فقال لأصحابه: تقدموا. ثم قال لي: تعالي حتى أسابقك. فسابقني فسبقته، ثم خرجت معه في سفر آخر وقد حملت اللحمة، فنزلنا منزلا، فقال لأصحابه: تقدموا. ثم قال لي: تعالي أسابقك. فسابقني فسبقني، فضرب يده بكتفي وقال: هذه بتلك. صلى الله عليك يا رسول الله. هنا في الحديث تقول سيدتنا عائشة أنها كانت رشيقة خفيفة اللحم فسبقت الرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا هو الذي سمح لها بأن تسبقه صلى الله عليه وسلم، ثم بعد أن كان وزنها أثقل من السابق سبقها الرسول صلى الله عليه وسلم وذكرها هذه بتلك. وهذا يدلنا على أنه لابد أن يكون هناك بعض المحبة والقصص القديمة اللطيفة بين الزوج وزوجته. والآن إلى حكايتنا الأخيرة في يحكى أن. حكايتنا الأخيرة في عينه بياض. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار: الحقي زوجك ففي عينيه بياض. فسعت إلى زوجها مرعوبة، فقال لها: ما دهاك؟ قالت: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي: إن في عينيك بياضا. فقال: نعم والله وسوادا. وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا الممازحة والكلمة الطيبة مع أهلنا، مع أخواتنا، مع إخواننا، مع أبنائنا. هو الذي كان يفعل هذه الأشياء دروس لنا مستمعينا الكرام. لذلك لابد من الملاطفة والمحبة بيننا وبين أرحامنا وبين أهلنا الذين يجوز لنا أن نتمازح معهم ونضحك معهم.

0: والآن مستمعينا إلى فقرة جديدة من فقرات شبابيك ملونة عبر أثير إذاعة دار السلام.
1: شبابيك ملونة.
2: ماذا يقدم لوالديه بعد رحيلهما؟ 1. الدعاء لهما بالخير والرحمة والاستغفار لهما، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. 2. أداء الحقوق المالية عنهما وطلب التحلل من أصحاب هذه الحقوق ماديا أو معنويا. 3. إنفاذ عهدهما ووصيتهما من بعدهما. 4. صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. 5. إكرام صديقهما، إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه. 6. قضاء الصوم عنهما. 7. أداء الكفارات عنهما. 8. الوفاء بنذورهما. 9. الصدقة عنهما. 10. الحج والعمرة عنهما.
1: شبابيك.

أهلا بكم مستمعينا، فقرتنا الآن هي سؤال وجواب. من أول من عبد النار؟ قال جعفر الصادق بالبصرة رضي الله عنه في موضع المسجد الأعظم: وكان لهابيل يوم قتله قابيل 20 سنة، ويقال أن قابيل كان يعرف القتل بطبعه، لأن الإنسان وإن لم يكن يرى القتل فإنه يعلم بطبعه أن النفس فانية ويمكن إتلافها، فأخذ حجرا فقتله بأرض الهند والله أعلم. ولما قتله ندم فقعد يبكي عند رأسه إذا أقبل غرابان فاقتتلا فقتل أحدهما الآخر، ثم حفر له حفرة فدفنه، ففعل القاتل بأخيه كذلك. والسوء يراد بها العورة، وقيل يراد بها جيفة المقتول. ثم أنه هرب إلى أرض عدن من اليمن، فأتاه إبليس وقال: إنما أكلت النار قربان أخيك، لأنه كان يعبد النار، فانصب أنت أيضا نارا تكون لك ولعقبك. فبنى بيت نار، فهو أول من عبد النار فيما قيل والله أعلم. وهذا الكلام من تفسير القرطبي الجزء السادس الصفحة 139. مستمعينا الكرام، هنا كلامنا للاستئناس، بما أن هذا الكلام ليس في عقيدتنا وليس يؤثر على صلاتنا، وإنما هو من القصص والحكايات، فإننا نتكلم بهذه القصص والحكايات للاستئناس ومعرفة التاريخ وأخذ العبر. كيف

شبابيك ملونة. مستمعينا الكرام، بهذا الخبر نكون قد أنهينا جميع فقرات شبابيك ملونة لهذا اليوم. أتمنى لكم صحة وعافية وألقاكم في حلقات مقبلة. هذه تحيات أحمد الماضي، دمتم بخير.

0: كنوز شبابيكم قلبي بماء إليكم شبر
1: شبابي وانا
0: بخير وسلام
1: شباب وانا
0: شبلونا.

0: إبداع الصورة في صوت الكلمات. دار السلام 91.1 FM.
1: العالمية للسيراميك والبورسلين.
2: بشرى سارة
1: تعلن العالمية للسيراميك والبورسلين عن تخفيضات وعروض مميزة للسيراميك والبورسلين للأرضيات والجدران والجراجات وكذلك البايات، تخفيضات ولفترة محدودة. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الأرقام 07803-412641 أو الاتصال على الرقم 075-16-24-47-23 أو زيارة موقع الشركة اليوسفية مدخل ناحية الرشيد مقابل جامع جنة المأوى. العالمية لتجارة السيراميك والبورسلين.
3: ساهم معنا في مشروع كسوة العيد لأحباب النبي العدنان.
4: عيد الفطر ما اشتريت الجهالة، ما عندي إمكانية.
5: كل واحد يفرح اليتيم، أسأل الله إن شاء الله من ميزان حسناته والله يفرح بآخر.
6: وأصلا أنا ما حتى لو البنات يلبسن وهاي، أنا الحمد لله وشكر ما طل لقمتي بالحلال الحمد لله وشكر.
7: ترى يا صل دعاكم لي وما نهلا تخلوني وخير الله ما ينقص
8: للأرامل والأيتام.
3: اتصل على الرقم التالي 0770-3960-570. كسوة العيد لأحباب النبي العدنان.
9: شكو شخص يعني يسمعنا ويساعد الأرامل يساعد الأيتام، إن شاء الله الله يكتب أجره يا رب، إن شاء الله يبنى له قصر بالجنة.
10: آمين يا رب.

0: فاصلة واحد وتسعين فاصلة واحد داوس فاصلة واحد.
1: الإعجاز الاجتماعي.
2: لماذا لا يكون لدينا أبحاث أو دراسات حول الإعجاز الاجتماعي؟
1: الإعجاز الاجتماعي في القرآن والسنة للدكتور جاسم المطوع والدكتور زغلول النجار. الإعجاز الاجتماعي في القرآن والسنة.
3: هندسة صوتية عبد الرحمن العبدلي.
2: هناك قصة للنبي صلى الله عليه وسلم حدثت في زمانه ووقته مع رجل شك في زوجته، وهذا الرجل عندما رزق بمولود وكان هذا المولود لونه يختلف عن لون أبيه وأمه، شك في هذا الجنين وقال ربما زوجتي خانت العهد وربما زوجتي فعلت كيت وكيت. هذا الرجل جاء يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إن زوجتي ولدت لي ولد أسود. وكأنه يستغرب، يعني لا هو لونه أسود ولا لون زوجته أسود، فكيف جاء الولد لونه أسود؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقطع الشك باليقين، وهذا هو منهج الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فقال له: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هي ألوانها؟ قال: حمر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل فيها من أورق؟ قال: نعم، يعني عندي أحيانا بعض الأولاد يأتون من الإبل ولونهم يختلف عن لون الأب والأم، يعني يكون الأب والأم مثلا لونهم حمر والولد يأتي لونه أسود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل: كيف جاء؟ يعني هذا الإبل الصغير لما جاء لونه يختلف عن لون أبوه وأمه، كيف جاء؟ فقال الرجل: لعله نزعه عرق يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنت ولدك لعله نزعه عرق. هذا الحديث فيه إعجاز، إعجاز عظيم، إعجاز تشريعي وإعجاز اجتماعي. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يحدد جنس المولود ويتكلم عن الصفات الوراثية، أن كيف لعله نزعه عرق، هذه

من المعروف تاريخا أن النسل يحمل بعض صفات الأجداد، الآباء والأجداد، ولكن لم يفهم ذلك إلا بعد أن اكتشف مندل قوانين الوراثة بطريقة بدائية للغاية. يعني وجد أن في مزرعة يعني محيطة ببيته أو بسكنه بعض نبات البازيلا، يعني حينما يعني تحمل الرياح البذور أو حبوب اللقاح من مكان من زهرة إلى زهرة، فتختلط ألوان هذه البازيلا يعني من لون إلى لون. فبدأ يتكلم عن أن هناك قانون للوراثة، لكن له لم يستطع أن يحدد أين قانون الوراثة هذا، أين يقع. في مطلع القرن العشرين اكتشفت أن هناك في الخلية كلمة كروم باللاتين يعني لون، وصوم يعني جسيم، الجسيم الملون لأنه يأخذ الصبغة أكثر من بقايا الخلية. وثبت علميا أن عدد الصبغيات في أي خلية حية هو عدد محدد للنوع، يعني أي نوع من أنواع النبات أو الحيوان أو الإنسان له عدد محدد من الصبغيات. إذا زاد واحد أو قل صبغ واحد إما ألا يكون أو يتلعب دورا حيويا في إعطاء الصفات للإنسان. بعد اكتشاف الميكروسكوب الإلكتروني ثبت أن هذه الصفات الوراثية موجودة في نواة الخلية. الخلية البشرية مثلا لازم قطرها عن 3 من 100 من المليمتر، ولكن لها من كفاءة الأداء وتعقيد البناء ما يفوق أكبر المصانع التي بناها الإنسان. وهذه الخلية أعطاها ربنا تبارك وتعالى القدرة على إنتاج أكثر من 200,000 نوع من البروتين، تعجز أكبر المصانع التي أنشأ الإنسان على يعني إنتاجها. وأخطر ما في الخلية الحية عقل الخلية الموجود في نواة الخلية. النوية هذه عبارة عن تكتل الصفات الوراثية في داخل الخلية. النوية هذه تشغل حيزا أقل من 1/500,000 من المليمتر إلى 1/1,000,000 من المليمتر، تختلف من حالة إلى حالة، لكنها إذا فرضت يصل طولها إلى المترين. هذان المتران بهما 18.6 بليون جزيء كيميائي، 18.6 بليون، 1,000,000,000 يعني جزيء كيميائي. لو اختل وضع ذرة واحدة عن مكانها في أي من هذه الجزيئات إما أن يشوه هذا المخلوق أو لا يكون.

0: غافلين.
1: فالخلق جميعا كانوا في صلب أبينا آدم عليه السلام وأمنا حواء عليه رضوان لحظة الخلق، وأن الله أشهدهم على أنه لا إله إلا الله. ومن طلاقة القدرة الإلهية توزيع هذه الصفات يعني على الأفراد، ولذلك نقول أن البلايين تملأ جنبات الأرض اليوم، 7 بليون نفر، والبلايين التي عاشت وماتت، والبلايين التي ستأتي من بعدنا إلى قيام الساعة، كانوا جميعا في صلب أبينا آدم عليه السلام وأمنا حواء عليه رضوان الله لحظة خلقهما. وأن الله تعالى قد أشهد هذه البلايين أنه لا إله إلا الله. هذه الصفات يعني انقسامها وتوزيعها يتم بعلم الله سبحانه وتعالى، لأن سئل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله هل نعزل؟ اللي عايز يحدد النسل يعني، قال أعزلوا أو لا تعزلوا، ما من نفس منفوسة إلا ولها في علم الله كتاب. نعم، فالحقيقة يعني قول الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لعل نزعه عرق إشارة إلى هذه الحقيقة، أن الجنين الذي يولد الآن يحمل نصف صفاته عن الأب وأسلاف الأب إلى آدم عليه السلام، والنصف الآخر عن الأم وأجداد الأم إلى حواء عليه رضوان الله.

من القصص الطريفة التي قرأتها أنه كان في صديقين وهذول بريطانيين، واحد منهم بدأ يقتنع بالإسلام، فقال حق زميلة قال له أنا أردت أن أدخل في الإسلام. طبعا صاحبه استغرب وتفاجأ، قال له كيف تدخل في هذا الدين اللي يدعو للتطرف والإرهاب؟ تدخل إلى هذا الدين القديم اللي من 1400 سنة؟ تدخل إلى هذا الدين اللي هو رمز التخلف والرجعية؟ أنت آخر أيامك الآن تدخل للدين؟ لا، والإسلام؟ أمهلني شهر واحد وأنا سأثبت لك كيف أنه هذا الإسلام دين تناقضات. ويعتكف هذا الصديق شهر كامل ما بين دراسة القرآن والسنة النبوية، ويقرأ الترجمة باللغة الإنجليزية كلها، ويريد أن يصطاد صيد ثمين ويأتي لصديقه. هذا الصديق جاء بعد شهر إلى زميله فقال له أحب أقول لك أني أنا دخلت في الإسلام منذ يومين. طبعا هذا الصديق استغرب، قال له الآن أنت توقفني من شهر وتقول لي عطني مهلة شهر وأنا أثبت لك التناقضات، هل وجدت تناقضات؟ قال والله لم أجد، لا في القرآن ولا في السنة النبوية. وفعلا دخل صديقه مرة ثانية للإسلام وأبلوا حقيقة بلاء حسن. ولذلك أنا واحدة من الأبحاث اللي قرأتها وهو عبارة عن علامة استفهام كبيرة، بحث هو غربي أجنبي، يقولون كل من يدخل للإسلام من الغرب يتحول بمجرد دخوله للإسلام إلى داعية، وهذا لا يجدونه في الأديان الأخرى. الإسلام دين حيوي، الإسلام دين حركي، الإسلام دين تفاعلي. لا يستطيع شخص أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولا يتحرك ولا ينطلق، لا يستطيع أبدا. ولذلك ماذا يقول الله عز وجل؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.

0: كثير من الناس الآن يحاولون التدخل في نوع الوليد، بمعنى أنهم يتدخلون ببعض المركبات الكيميائية أو التدخل في الشفرة الوراثية والجنين لا يزال في بطن أمه، ليحولوه من الأنوثة إلى الذكورة أو بالعكس، أو للتدخل في بعض صفاته الخلقية. وكما أشرت يعني هذا عبث في الظلام، لأن الشفرة الوراثية عبارة عن تكديس في حي صغير للغاية لكم هائل من الجزيئات الكيميائية. العبث فيها قد يكون يؤدي إلى نتائج مدمرة، وهذه النتائج قد يصعب الرجوع فيها. يعني إذا أحدثنا صفة من الصفات المدمرة للإنسان تصيب ببعض الأمراض، ببعض العجز، ببعض الخلقي، يصعب جدا العودة فيها أو يصعب جدا تصحيحها. ولذلك يقول رب العالمين: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. هو الذي يهب سبحانه وتعالى. يعني لا يمكن أن يتدخل الإنسان في هذه القضية بطريقة ناجحة أو أن يخرج بذلك عن إرادة الله سبحانه وتعالى. فالأفضل لنا أن نفوض هذا الأمر لله ونرضى بقسمة الله وبقدر الله سبحانه وتعالى.
1: وتبقى لعله نزعه عرق، قالها محمد صلى الله عليه وسلم، وذهبت الآن قانون من قوانين العلم، وهو إعجاز اجتماعي أكده محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا الأمر يعلمنا ويربينا التفويض، تفويض الأمر لله عز وجل بالرزق، رزق الذكور ورزق الإناث، أن نفوض أمرنا لله. ولهذه من الأخلاق الإيمانية الجميلة خلق المعية، يعيش الإنسان بمعية الله عز وجل، كما قال موسى عليه السلام وهو مع قومه وكان فرعون وجنود خلفه، ماذا قال لما قالوا له البحر من أمامنا والجلود من خلفنا؟ فقال: إن معي، شوفوا معي، إن معي ربي سيهدين. وكذلك قالها محمد صلى الله عليه وسلم في وقت الهجرة وهو داخل الغار، وأبو بكر الصديق يقول له: يا رسول الله، الكفار أمامنا، يعني لو واحد منهم بس نظر طل، لو نزل 10-20 سنتي لرآنا. فقال محمد صلى الله عليه وسلم: إن معي ربي، يعني يا أبا بكر لا تخاف، إن الله معنا، إن الله ثالثنا. إذن من يعيش في معية الله لا شك أنه سيكون سعيد. ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم سطره لنا: لعله نزعه عرق، إعجاز اجتماعي وإضافة اجتماعية أخرى.
2: الإعجاز الاجتماعي،
1: لماذا لا يكون لدينا أبحاث أو دراسات حول الإعجاز الاجتماعي؟
2: الإعجاز الاجتماعي في القرآن والسنة، للدكتور جاسم المطوع والدكتور زغلول النجار. الإعجاز الاجتماعي في القرآن والسنة.
3: هندسة صوتية عبد الرحمن العبدلي.
4: ساهم معنا في مشروع كسوة العيد لأحباب النبي العدنان.
5: عيد الفطر ما اشتريت الجهالة، ما عندي إمكانية.
6: كل واحد يفرح اليتيم، أسأل الله إن شاء الله من ميزان حسناته والله يفرح بآخر.
7: وأصلاً أنا ما حتى لو البنات يلبسن وهاي، أنا الحمد لله وشكر ما طل لقمتي بالحلال، الحمد لله وشكر.
8: ترى يا صل دعاكم لي وما نهلا تخلوني وخير الله ما ينقص
9: للأرامل والأيتام.
4: اتصل على الرقم التالي 0770-3960-570. كسوة العيد لأحباب النبي العدنان.
10: شكو شخص يعني يسمعنا ويساعد الأرامل، يساعد الأيتام، إن شاء الله الله يكتب أجره يا رب، إن شاء الله يبنى له قصر بالجنة.
11: آمين يا رب.

0: على داركم
1: دار السلام،
0: قلب خافق ولسان صادق. 91.1.
2: لأن السؤال فريضة وضرورة.
3: لماذا خلقنا على هذه الأرض؟ وما سر هذا الكون الفسيح؟
2: ومفتاح للفهم.
3: ما هو دور العلم في الوصول إلى الإيمان؟
2: ومدخل للعلم.
3: ما علاقة العقل بالغيب؟ لماذا وجد الشر؟ ولماذا شرع الدعاء؟
2: تساؤلات.
3: لماذا نزل القرآن الكريم باللغة العربية؟
2: أن نؤمن بوعي.
4: تساؤلات.
2: برنامج تساؤلات مع عدنان العامر.

عندما يقترب الإنسان من عالم الفقه قد يدهشه أحياناً تعدد الآراء واختلاف الأقوال حتى في المسألة الواحدة، قد يصل بعضها إلى التعارض الظاهري. هنا يبرز سؤال مهم: لماذا يحدث هذا الاختلاف؟ وهل يشير إلى ضعف أو غموض، أم يمثل مرونة في مواجهة تنوع الحياة البشرية؟ أول ما يجب فهمه هو أن الاختلاف في غالبه يكون في الفروع وليس في الأصول، والنصوص الشرعية ذات طبيعة متعددة الأبعاد، فالقرآن والسنة ليسا نصوصا محدودة بالمعاني الظاهرية فقط، بل تحتوي على مستويات

0: عدة من الدلالة، والفقهاء ظروف بيعية لما وليس علامة على التناقض في الشريعة. ثانياً، الطبيعة البشرية في الاجتهاد، فالفقهاء يختلفون في المنهجية التي يتعاملون بها مع النصوص والأدلة المرجعية، كما يختلفون في فهمهم للسق وقدرتهم على التفسير واستنباط الأحكام. لذلك لا عجب أن تتعدد الآراء عند التعامل مع نصوص شرعية، خاصة في مسائل جديدة أو مستحدثة. وهذا التعدد يظهر غنى النص الإسلامي ومرونته، ويتيح مساحة للتفكير والاجتهاد بدل الجمود، ويؤكد أن الفقه الإسلامي ليس قوانين جامدة، بل علم حي يتفاعل مع حياة الإنسان المتجددة. ثالثاً، تعدد الأقوال يخدم حكمة الشريعة في مراعاة اختلاف الظروف والأعراف البشرية، فالمسائل الشرعية لا تطبق في بيئة واحدة أو حالة واحدة، بل في مجتمعات متنوعة بأعمار وثقافات وأوضاع اقتصادية واجتماعية مختلفة. والفقهاء بناء على فهمهم لهذه الاختلافات قد يفسرون النصوص بطرق تتناسب مع ظروف معينة، وهذا يفسر لماذا يظهر أحياناً اختلاف في الأحكام، ليس لأنه تناقض، بل لأنه تكيف مع تنوع البشر وحاجاتهم واختلاف أحوالهم وأزمانهم وأمكنتهم. رابعاً، يربط هذا التعدد في الآراء بمفهوم المقاصد الشرعية العليا التي تحدد الهدف من كل حكم شرعي: حفظ النفس والدين والعقل والنسل والمال والكرامة الإنسانية. فإذا اختلف الفقهاء في وسيلة تحقيق هذه المقاصد، يبقى الهدف الأسمى واحداً، وتظل الشريعة متماسكة في جوهرها. فالاختلاف في الوسائل لا يعني تعارضاً في الغايات، بل هو تنوع في الطرق للوصول إلى مقصد واحد: تحقيق العدالة والرحمة والمنفعة للبشرية. خامساً، الاختلاف الفقهي فرصة للنمو الروحي والفكري للمسلم، إذ يحفز الإنسان على التفكير والمراجعة والتمييز بين الأقوال وفهم روح الشريعة، بدلاً من قبول أي حكم بشكل أعمى. وفي هذا السياق يصبح التعدد الفقهي وسيلة لتنمية العقل والضمير والقدرة على اتخاذ القرار الواعي، بدلاً من أن يكون سبباً للارتباك والصراع. سادساً، احترام التعدد الفقهي ومراعاة اختلاف الآراء جزء من منهجية الإسلام في التسامح والحكمة، فالتشريع الإلهي لا يريد للبشر التفرق أو الصدام، بل يترك مساحة للمرونة والاجتهاد مع التزام القيم الأساسية والثوابت، وهو ما يعكس اتساع الرؤية الإسلامية وعمقها. وهكذا يتضح أن تعدد الصواب في الفقه الإسلامي ليس نقصاً أو تناقضاً، بل حكمة تعكس عمق النصوص وحدود المعرفة البشرية ومرونة الشريعة ومراعاة تنوع الظروف وسعي الدين لتحقيق المقاصد العليا للبشرية. فالاختلاف الفقهي في جوهره يعزز التفكير ويقوي الضمير، ويتيح للمسلم مساحة للاجتهاد والتمييز ليكون منهجا متوازنا بين الثوابت والمتغيرات.
1: لأن السؤال فريضة وضرورة.
2: لماذا خلقنا على هذه الأرض؟ وما سر هذا الكون الفسيح؟
1: ومفتاح للفهم.
2: ما هو دور العلم في الوصول إلى الإيمان؟
1: ومدخل للعلم.
2: ما علاقة العقل بالغيب؟ لماذا وجد الشر؟ ولماذا شرع الدعاء؟
1: تساؤلات.
2: لماذا نزل القرآن الكريم باللغة العربية؟
1: أن نؤمن بوعي.
3: تساؤلات. تساؤلات،
1: برنامج تساؤلات مع عدنان العامر.
3: تساؤلات.

0: الصلاة على النبي محمد نبع يروي على آل محمد.
1: لا تنسى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
2: كيف تتغير؟ برنامج كيف تتغير على دار السلام.
3: كيف تتغير؟
4: هناك لحظة في حياة كل إنسان، لحظة تدرك فيها أن انتظار التغيير لا يجلبه. كنت أعيش بشكل عادي، أؤجل أحلامي وأنتظر ما يسمونه الفرصة، لكنها لم تأتي. إلى أن فهمت أن المعجزات لا تزور من ينتظرها، بل من يستعد لها. من هنا بدأت رحلتي التي قلبت حياتي 180 درجة. الفصل الأول، حين انطفأت الأنوار. لم يكن هناك صوت سوى أنفاسي، أنفاس بطيئة ثقيلة تخرج وكأنها تجر خلفها شيئا أثقل من الهواء. كانت الغرفة هادئة إلى درجة أنني كنت أسمع حفيف ملابسي كلما حركت يدي أو غيرت وضعي على الكرسي الخشبي. كانت الساعة تقترب من منتصف الليل، والعالم في الخارج يسير بإيقاعه الطبيعي. سيارات تمر على مسافات متباعدة، وكلب يعوي من بعيد، ورائحة خبز دافئ تتسلل من المخبز عند زاوية الشارع. لكن داخلي كان يشبه مدينة أخليت فجأة. الهاتف أمامي بدا كجثة باردة، لم يكن يرن منذ أيام، ولم تعد هناك رسائل مفاجئة أو إشعارات تسرقني من أفكاري. وكأن العالم قرر أن يبتعد خطوة كاملة عني، تاركا إياي أواجه نفسي وجها لوجه. رصيدي في البنك كان ينخفض ببطء مؤلم، وكل صباح كنت أفتح التطبيق وأراقب الأرقام، وكأنني أرى ساعة رملية تفرغ حباتها الأخيرة. أتذكر أنني وضعت يدي على وجهي تلك الليلة، ليس لأنني كنت أبكي، بل لأتأكد أنني ما زلت هنا، أنني لم أتبخر وسط هذا الصمت. وفي لحظة صريحة جدا مع نفسي اعترفت أنا ضائع. لكن الغريب أن الاعتراف لم يكن مؤلما بقدر ما كان مفرغا، كأنني كنت أحمل حقيبة ثقيلة منذ سنوات وفجأة وضعتها على الأرض. في الخارج كان ضوء عمود الإنارة يتسلل عبر النافذة يرسم خطوطا صفراء على الجدار المقابل. نظرت إليها طويلا وتساءلت، هل سيأتي يوم أرى فيه هذا الضوء مختلفا؟ وقبل أن أنام في تلك الليلة كنت أعلم أن شيئا ما، حتى لو لم أعرف اسمه بعد، يجب أن يتغير. الفصل الثاني، ومضات الماضي. عندما يبدأ عقلك في استرجاع الماضي فإنه لا يفعل ذلك باحترام للترتيب الزمني. الذكريات تأتي متقطعة، كأنك تقلب ألبوم صور قديم وتترك أصابعك تتوقف عند صور لا تعرف لماذا جذبتك. أول صورة جاءتني كانت وأنا في السابعة من عمري. كنت جالسا على الرصيف أمام بيتنا أراقب النمل وهو يجر فتاة الخبز. كان الجو حارا والشمس تضرب رأسي، لكنني لم أتحرك. شيء ما في تلك المخلوقات الصغيرة كان يثير إعجابي. كيف تعرف طريقها؟ كيف تعمل بلا قائد ظاهر؟ كيف تواصل رغم أن الفتاة أكبر من حجمها عشرات المرات؟ ثم صورة أخرى أكبر قليلا في السن، ربما في المرحلة المتوسطة. كنت واقفا أمام لوحة النتائج في المدرسة أبحث عن اسمي، وعندما وجدته كان ترتيبي متأخرا جدا. تذكرت الإحراج الذي شعرت به وقتها والهمس الخافت بين زملائي. لكن الأغرب أنني تذكرت أيضا ذلك الإصرار الغريب الذي شعرت به في تلك اللحظة، كأن جزءا مني كان يقول: هذا ليس مكاني، سأثبت ذلك. ثم قفزة في الزمن إلى يوم مقابلة عمل بعد الجامعة، كنت قد ارتديت أفضل ما أملك، وربما بالغت قليلا في استخدام العطر. جلست أمام لجنة المقابلة أجيب عن أسئلتهم بثقة، أو هكذا ظننت، لكن النتيجة كانت الرفض. لم يكن الرفض صادما بقدر ما كان مكررا، كأن الحياة كانت تعيد نفس الرسالة بصيغ مختلفة، وأنا لم أتعلم قراءتها بعد. كل هذه الصور رغم بعدها الزمني حملت خيطا مشتركا، كان هناك دوما تحد وخيبة، ثم شعور داخلي بأنني أستطيع أكثر، لكن شيئا ما كان يوقفني.
3: كيف تتغير؟ كيف تتغير؟

0: كيف تتغير.
1: الفصل الثالث، لقاء السر. كنت في مقهى صغير على أطراف المدينة، أحاول أن أكتب خطة لما سأفعله في حياتي، لكن الكلمات لم تكن تأتي. أمامي كوب قهوة بارد، وعلى الطاولة المجاورة جلس رجل مسن، ملامحه هادئة بشكل يثير الفضول. بعد دقائق من الجلوس بصمت، التفت إلي وسأل: هل تسمح لي بالجلوس معك؟ المكان مكتظ. هززت رأسي موافقا، جلس وأخذ يرتشف قهوته ببطء. لم نتحدث لعدة دقائق، لكن حين بدأ الكلام قال جملة واحدة فقط: المعجزات لا تزور من ينتظرها، بل من يستعد لاستقبالها. لم أعلق، لكنه ابتسم وكأنه يعرف أن كلماته أصابت مكانا حساسا في داخلي. قبل أن أغادر كان الرجل قد اختفى من المقهى، كأن وجوده كان مجرد مهمة قصيرة. لكن الجملة بقيت تكرر نفسها في رأسي طوال الطريق إلى البيت. الفصل الرابع، الرحلة الداخلية. بدأت أفكر، ماذا يعني أن أستعد للمعجزات؟ هل الأمر مجرد تفاؤل أم عمل أم شيء آخر؟ قررت أن أبدأ من أبسط نقطة، أن أتصرف وكأن المعجزة قادمة فعلاً، وأن أكون جاهزاً لها مهما كانت. بدأت أنظم يومي بشكل أفضل، صحوت مبكراً، مارست رياضة خفيفة، خصصت وقتاً للقراءة والتعلم، وكتبت قائمة بالأشياء التي يمكنني تحسينها في نفسي. كان الأمر صعباً في البداية لأن النتائج لم تظهر فوراً، لكن شيئاً غريباً بدأ يحدث. كنت أشعر بطاقة مختلفة، كأنني أستعيد السيطرة على دفة حياتي ببطء. الفصل الخامس، كنت أعانيه. تلك الأحداث الصغيرة رغم بساطتها جعلتني أصدق أنني على الطريق الصحيح. الفصل السادس، المعجزة الكبرى. مرت الشهور وتغيرت داخليا، وفي أحد الأيام جاءني عرض لم أكن أتخيله، فرصة عمل ضخمة في مجال أحبه بشروط لم أكن أجرؤ على الحلم بها. وقتها أدركت أن كل تلك الخطوات الصغيرة وكل لحظة صبر كانت تبني شيئا أكبر مني بكثير. اليوم أفهم أن المعجزات ليست حكرا على المحظوظين، بل هي نتيجة طبيعية لمن يهيئون أنفسهم لها. السر كان بسيطا وعميقا، أن أعيش وكأن ما أريده قادم، وأتصرف على هذا الأساس، وألا أسمح لليأس أن يوقفني. المعجزة الحقيقية ليست حدثا خارقا يهبط من السماء فجأة، بل هي لحظة يلتقي فيها استعدادك الداخلي مع الفرصة التي أعددت لها نفسك طويلا. هي حصيلة مئات القرارات الصغيرة التي ظننت أنها بلا قيمة، لكنها كانت تمهد الطريق. المعجزة أن تستيقظ يوما وتكتشف أنك لم تعد الشخص الذي كنت عليه، وأنك أصبحت أقوى وأصفى وأكثر وعيا. وحينها تدرك أن ما تغير حقا كان أنت. الحياة ليست طريقا مستقيما، وليست سلسلة من الأبواب التي تفتح وحدها. أحيانا عليك أن تمشي في الظلام، أن تمد يدك وتبحث عن المقبض بنفسك. وعندما تفتح الباب ستكتشف أن المعجزة لم تكن في الخارج، بل في التغير الذي حدث داخلك وأنت تبحث عنها. والآن بعد أن عرفت سر المعجزات، هل ستنتظرها تأتيك أم ستبدأ من اليوم في الاستعداد لاستقبالها؟
0: كيف تتغير؟ برنامج كيف تتغير على دار السلام. كيف تتغير؟ على إذاعة دار السلام.
2: إذاعة دار السلام. وقلب خافق ولسان صادق.
3: العالمية للسيراميك والبورسلين
4: بشرى سارة.
3: بشرى سارة تعلن العالمية للسيراميك والبورسلين عن تخفيضات وعروض مميزة للسيراميك والبورسلين للأرضيات والجدران والجراجات وكذلك البايات، تخفيضات ولفترة محدودة. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الأرقام 07803412641 أو الاتصال على الرقم 07516244723 أو زيارة موقع الشركة اليوسفية مدخل ناحية الرشيد مقابل جامع جنة المأوى. العالمية لتجارة السيراميك والبورسلين.
5: ساهم معنا في مشروع كسوة العيد لأحباب النبي العدنان.
6: عيد الفطر ما شريت الجهالي، ما عندي إمكانية.
7: كل واحد يفرح اليتيم، أسأل الله إن شاء الله من ميزان حسناته والله يفرح بآخر.
8: وأصلاً أنا ما حتى لو البنات البسن وهاية، أنا الحمد لله وشكر ما طول لقمت بالحلال الحمد لله وشكر.
9: ترى يا صل دعاكم لي وما نهلا تخلوني وخير الله ما
5: ينقص. اتصل على الرقم التالي 0770-3960-570. كسوة العيد لأحباب النبي العدنان.
10: شكو شخص يعني يسمعنا ويساعد الأرامل، يساعد الأيتام، إن شاء الله الله يكتب أجره يا رب، إن شاء الله يبنى له قصر بالجنة.
11: آمين يا رب.

0: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تعتمد على خلق رجل حتى تجربه عند الغضب.
1: تلاوات الحرمين.
2: الحمد لله رب العالمين،
3: الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،
4: إياك نعبد وإياك نستعين.
1: تلاوات الحرمين.
5: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
1: تلاوات الحرمين على إذاعة السلام.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق.

وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟

0: صدق الله العظيم.
1: تلاوات الحرمين.
2: الحمد لله رب العالمين،
3: الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،
4: إياك نعبد وإياك نستعين.
1: تلاوات الحرمين.
5: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب.
1: على إذاعة دار السلام.
6: إذاعة دار السلام من بغداد.

الصلاة لهذا اليوم. الصلاة. نذكركم مستمعينا الكرام بمواقيت الصلاة لمدينة بغداد وضواحيها لهذا اليوم الخميس 7 من أيار لعام 2026 للميلاد، 19 من شهر ذي القعدة لسنة 1447 للهجرة. أذان الظهر يرفع في 12:04، أذان العصر في 3:45، أذان المغرب في 6:53، أذان العشاء في 8:17، أذان الفجر ليوم غد الجمعة في 3:34، وشروق الشمس غدا في بغداد 5:07 صباحا إن شاء الله تعالى.

من إذاعة دار السلام نداء الإيمان يبعث فينا الأمان. بعد قليل يرفع بيننا أذان الظهر.

0: حياتي حياتي وطوق نجاتي بيوم ستشخص فيه الرجال. أرحنا بها بها يا بلال بيوم ستشخص فيه الرجال. أرحنا بها بها يا بلال صلاتي حياتي وطوق.
1: إذاعة دار السلام من بغداد يؤذن الآن لصلاة الظهر بصوت المؤذن عبد الله أحمد الغريري.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولا. أذن بيننا وبينكم لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بغداد وضواحيها بصوت المؤذن عبد الله أحمد الغراري. هذه إذاعة دار السلام من بغداد.

يقول صلى الله عليه وسلم: تجدون من شر الناس عند الله تعالى يوم القيامة ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه.

0: الحج ركن من أركان الإسلام
1: وشيء
0: مهم في مبانيه العظام.
1: عرفة.
0: الحج عرفة،
1: الدعاء
0: هذا يوم الدعاء،

ويملأ الأرض ويملأ ما بينهما ويملأ ما فيهن ويملأ ما شاء الله من شيء بعد ذلك. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ودليلنا إلى الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه صلاة وسلاما دائمين متصلين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وأحييكم أحبتي وإخوتي من حجاج بيت الله، وأحبتي وإخوتي من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. هذا اليوم الأغر، هذا اليوم يوم العيد، يوم الحج الأكبر، يوم تتدفق فيه الجموع متجهة إلى منى. منى مناخ من سبق، منى التي يتوجه إليها المسلمون، تحيتها رمي جمرة العقبة. وعندما نرمي جمرة العقبة أيها الإخوة الأحبة، علينا أن نتقي الله في إخوتنا المسلمين. عليك يا عبد الله وأنت يا أمة الله أن تخشى الله في من حولك، الله الله بالرفق بهم، الله الله في التلطف معهم، الله الله في أن تؤدي هذه الشعيرة بسكينة ووقار وطمأنينة وهدوء. تأتي إلى منى فترمي جمرة العقبة، وهي تحية منى بسبع حصيات، سبع حصيات أيها الإخوة الأحبة ترمي بها الجمرة. النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن وصل إلى منى رمى جمرة العقبة بسبع حصيات، ثم نحر هديه، وكان في نحره لهديه عليه الصلاة والسلام رحيما لطيفا، حتى أن الإبل كانت إذا فك عقالها جاءت تسعى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحر بيده الشريفة 63 بدنة، يعني 63 من الإبل عليه الصلاة والسلام. ثم جاء علي رضي الله تعالى عنه فأكمل بقية هذا الهدي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد أهدى إلى الحرم 100 من البدن، أي من الإبل. بعد أن نحر هديه عليه الصلاة والسلام ذهب وحلق رأسه، ثم ذهب وطاف بالبيت. هذا الترتيب الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف بالبيت، ولكنه عليه الصلاة والسلام ما سئل عن شيء قدم أو أخر في ذلك اليوم إلا قال افعل ولا حرج. جاءه من قال يا رسول الله إني طفت قبل أن أرمي، قال افعل ولا حرج. جاءه من قال يا رسول الله إني نحرت قبل أن أرمي، قال افعل ولا حرج. إذن هذه الأمور الأربعة، ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم أو أخر فيها إلا قال افعل ولا حرج. ولا وأنا منبه وإني لمنبه إلى مسألتين مهمتين. المسألة الأولى، الحجاج جميعا سيأتون إلى منى وكلهم محرمون، فبما يتحللون من إحرامهم؟ ما هي الأمور التي إذا عملوها يتحللوا من إحرامهم؟ هي أمور ثلاثة: الرمي والحلق أو التقصير والطواف بالبيت. إذا فعل الحاج اثنتين من هذه الثلاث أيا كان ذلك، يرمي ويحلق، يطوف ويحلق، أيا كان ذلك، المهم أن يفعل اثنين من الثلاثة، فقد حلله كل شيء إلا النساء. ومعنى حلله كل شيء

0: إلى النساء يعني حل له أن يمس الطيب وأن يلبس المخيط وأن يقلم أظافره وأن حل له كل شيء إلا النساء. النساء لا يجوز لا أن يأتي أهله ولا أن يعقد نكاحه ولا إلى آخره ما يتعلق بالنساء إلى أن يكمل الأمور الثلاثة. فإذا رمى وحلق وطاف فقد تحلل التحلل الكامل. إذن هذا أول تنبيه، هو أنه الأشياء التي يتحلل منها المحرم من إحرامه هي هذه الأمور الثلاثة: الرمي والحلق أو التقصير والطواف بالبيت. فإذا فعل هذه الثلاثة فإنه يكون قد حل له كل شيء. هذه الأعمال التي نقوم بها في هذه الأيام هي من أعظم أنواع النسك، نتقرب بها إلى الله ونحقق معنى العبودية الخالصة لله عز وجل، ونبذل قصارى جهدنا في أن نتتبع السنة ونمضي على هدي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذا التنبيه الذي أريد أن أنبه له، أريد أن أنبه إلى هذا الأمر. ثم بعد ذلك علينا أن نتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام منى، أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وسوف إن شاء الله أتحدث عن هذا الأمر بشكل من يعني بشيء من السعة والإفاضة إن شاء الله تعالى في حلقات تتحدث عن أيام منى. هذا اليوم اسمه يوم الحج الأكبر، ويسمى يوم العيد، وليس من أيام منى، هذا تشريع آخر، يوم آخر اسمه يوم الحج الأكبر. اليوم العاشر هو يوم العيد، وليس من أيام منى. أيامنا ستبدأ في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، لكن هذا هو اليوم العاشر. فعلينا إذن أن ننتبه لهذا الأمر. الأمر الآخر الذي أحب أن أنبه إليه أن المسلمين إذا جاءوا إلى هذه البقاع الطيبة المباركة عليهم أن يتأنوا في منزلهم، وأن ينزلوا نزولا فيه سكينة وهدوء ورحمة ورفق بالمسلمين. ومن أراد أن يفعل الأعمال هذه كلها في يوم الحج الأكبر يوم العيد بأن يعني يرمي ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف فلا بأس بذلك، ومن لم يستطع فليس عليه إلا أن يرمي في يوم العيد. هذا هو الأمر الذي يجب أن يفعله في هذا اليوم، لأن تحية منى هي رمي جمرة العقبة. طيب متى يبدأ رمي جمرة العقبة؟ يبدأ رمي جمرة العقبة من حيث الإجزاء، كونه يكفيك، من بعد منتصف ليلة العيد، ووقت الأفضلية والكمال من بعد طلوع شمس يوم العيد، ويستمر هذا الوقت إلى غروب الشمس، ثم يستمر من غروب الشمس إلى قبيل طلوع فجر يوم الحادي عشر. إذن هذه السعة الهائلة لا تضيق على نفسك يا أخي، إذا كنت قد وجدت نفسك يعني في زحام وفي مشقة، أو عندك عوائل أو عندك أطفال، فتأنى إلى المساء. اصبر يا أخي، لا تستعجل، حاول أن يكون رميك في وقت فيه سعة. أما إذا كنت ترى بأن هناك زحاما شديدا وعندك نساء أو عجزة لا يستطيعون أن يذهبوا إلى الرمي، يا أخي توكل عنهم، ما جعل عليكم في الدين من حرج، بإمكانك أن تتوكل عن أمك، أن تتوكل عن زوجتك الضعيفة، أن يتوكل عن الصبي، أن يتوكل عن المريض، وإذا اشتد الزحام جاز الوكالة عن النساء. إلا إذا كان هناك سعة في المكان، سعة في الزمان وسعة في المكان، وعلمت أن المسألة سهلة فتذهب بهم ليرموا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألت عائشة قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. إذن هذا قتال، هذا جهاد، هي إذن معناته لابد أن تتحمل هذه المشقة. لكن إن وجدت مشقة فالمشقة تجلب التيسير، علينا أن نتنبه لهذا الأمر حفظكم الله، وبإمكاننا كما قلت لكم أن نؤجل الطواف إلى اليوم الثاني والثالث والرابع والخامس، وبإمكاننا أن نؤجل الحلقة إلى اليوم الثاني والثالث لو أردنا أن نؤجل، وبإمكاننا أن نؤجل النحر إلى اليوم الثاني والثالث وهكذا. لكن هذا اليوم لابد فيه من الرمي، لأنها تحية في هذا الوقت الذي حدثتكم عنه، لأن الرمي هو تحية منى. لكن إن استطعت أن تفعلها أعانك الله وبارك فيك، وإن لم تستطع أن تفعلها ففي الوقت سعة، المسألة فيها سعة بإمكانك. طيب، لا بد من أن أقول لك بأنك كلما تقدمت فالأجر أفضل. يعني من نحر في اليوم الأول فالصحيح أنه يعني كأنه من باب المسارعة في فعل الخيرات والاستجابة للأمر بسرعة، لكن لو أجله اليوم الثاني لا بأس، يجزئه ومأجور، وأسأل الله أن يتقبل منه. وخاصة إذا وجد سبب، لو وجد مثلا سبب في أنك ما استطعت أن تذهب لتنحر اليوم الأول اليوم الثاني. طيب، بقي مسألة مهمة، وهي الآن من فضل الله تعالى قد أقامت الدولة مشروعا عظيما عملاقا اسمه مشروع الإفادة من لحوم الأضاحي والهدي، ويباع من أجلها كوبونات تشتريها، ويتوكل عنك مجموعة من، أقول لك اسمعها مني صريحة، من خيرة خلق الله. ويعلم الله، لولا أني لا أريد أن أتحدث عن الأسماء لحدثت عن أسماء من يقف عليها، إني لأعرفهم من أصلح الناس فضلا وأكرمهم دينا وأفضلهم خلقا وأكثرهم أمانة وحرصا على مصلحة المسلمين، ويبذلون في سبيل ذلك أشياء لا يتصورها عقل. فإذا اشتريت كوبون فقد وكلت، فاطمئن، اشتري الكوبون. هذا الكوبون مباشرة يتوجه إلى الجهة المختصة وهي تتولى إيصاله، وتأخذ هديا معينا وتنحره عنك في زمنه، فاطمئن، فإنك قد يعني حققت هذا الجانب من خلال كونك اشتريت هذا الكوبون. علينا إذن أن نعلم أن الله عز وجل ما جعل علينا في الدين من حرج، هو الذي قال لنا ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذن الحمد لله، هذا تيسير من الله عز وجل. لكني كذلك أنبه إلى مسألة أخيرة، وهي مسألة إذا عدت من عرفات وبحثت عن مكان في منى ولم تجد، بحثت، علم الله فيك أنك قد بحثت بحثا جادا صادقا ولم تجد، فماذا عليك أن تفعل؟ اجلس في أقرب مكان ملتصق بالخيام من أي جهة من الجهات، من جهة مزدلفة وما وراءها، من جهة جمرة العقبة وما وراءها، من جهة الخيام الموجودة على أطراف الجبال المحاذية المتجهة إلى العزيزية وما وراءها. إذن المهم هو أن تكون في أقرب مكان إلى الخيام المتصلة بالخيام الموجودة في منى، لأنك قد بحثت في الداخل فلم تجد، فاجلس في أقرب مكان وليس عليك شيء. كان يسألني من إخوان الذين يمكثون في مزدلفة ولا مكان لهم إلا فيه، يقول نحن هنا في مزدلفة، أنا نبيت هنا خارج منى. قلت لهم ما دمتم قد بذلتم جهدا في سبيل الدخول إلى منى فلم تجدوا، ولم تجدوا إلا هذه الأماكن، فأماكنكم كافية والحمد لله رب العالمين. هذه إذن هي ما نفعله في هذه الأيام، مستعدين لأيام منى. وهذا اليوم هو يوم العيد، وفي هذا اليوم تشرق النفوس وتسعد القلوب وتهنأ، لأننا أمة ربط الله أعيادها بأعمالها الصالحة. فنحن نجد أن يوم العيد، يوم عيد عرفة، هو يوم بعد يوم عرفة وليلة مزدلفة، ويأتي المسلمون إلى منى وقد انشرحت صدورهم ولانت قلوبهم وفرحت خواطرهم، يعيدون لأنهم قد أدوا شعيرة من شعائر الله العظيمة. في عيد رمضان نكون قد أدينا ما أوجب الله علينا من صيام رمضان وقيامه. نحن إذن نتقلب في هذا النعيم، نعيم العبودية لله والاستجابة لمراد الله والسير في رضوان الله. ومن فعل ذلك يبتغي وجه الله والدار الآخرة فليبشر بخيري الدنيا والآخرة. يا عبد الله، تصور في كل لحظة أنك ضيف عند من؟ عند الله، والله كريم، فلا تخش من الكريم أن يذلك أو أن يردك. اللهم اجعلنا كذلك، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعم

0: كلام الله فيه هدى للمتقين.
1: إذاعة دار السلام من بغداد. أيها السادة، نبقى مع القارئ الشيخ محمد يحيى طاهر مع آيات بينات من الحزب 49. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. إذن كنا مع تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ محمد يحيى طاهر، معكم إذاعة دار السلام من بغداد.

0: نزهات في رياض الصالحين. كتاب تشيع الميت. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. رواه مسلم.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم.
0: عن أبي عبد الرحمن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار، حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. رواه مسلم.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه.
0: عن أبي عمرو عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
0: عن أنس رضي الله عنه قال: مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما وجبت؟ قال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. متفق عليه.
1: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت له 3 لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. متفق عليه.
2: نزهات في رياض الصالحين.

0: podcast. تقنية كاست، وجهتكم الأسبوعية إلى عالم التقنية،
1: لأن التقنية ليست خياراً بل أسلوب حياة. تحليل ومعرفة ورؤية أعمق لعالم التقنية.
0: نقرأ المستقبل بلغة التكنولوجيا. تقنية كاست. في عالم يتغير بسرعة نأتيكم
1: عبر تقنية كاست. إعداد وتقديم علي داود،
0: إخراج أحمد جمال.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير وحياكم الله مستمعين الكرام. صباح النشاط وصباح الحيوية لكل من يسمعنا الآن وهو بطريقة لشغله ودوامة، وأيضا صباح خاص لربة البيت اللي هي دا تسمعنا حاليا وهي تحضر الريوق. أيضا صباح الخير لزميلي المبدع والمتألق اللي رافقني طوال بث هذه الحلقة، المخرج أحمد جمال. وأيضا تحية لكل من يسمعنا على 91.1 FM. ومستمعينا إذا كنتوا تسمعون الحلقة بالإعادة فمساكم الله بالخير، ونتمنى لكم أوقات ممتعة ومفيدة. إذا مستمعينا خلي نبدي رحلتنا وناخذ نظرة سريعة على العناوين مع الزميل أحمد جمال. ملابس ذكية بلا بطارية، ثورة جديدة في قياس ضغط الدم. بين خسائر المليارات وراحة الدماغ، ماذا لو اختفى الانترنت؟ وزارة الداخلية تفعل نظام الاستجابة السريعة لحوادث السيارات. هذا وأكثر، ابقوا معنا.
1: من قلب المستقبل نأتيك بأهم أخبار التقنية في تقنية كاست.
0: تقنية كاست.
2: أهلا بكم مستمعينا من جديد، ونبدي على بركة الله. أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن دعم وتفعيل خدمة ذكية ضمن عمل مديرية الاستجابة والسيطرة المركزية. مستمعينا، الخدمة اللي أضافتها وزارة الداخلية هي خدمة الإبلاغ التلقائي عن الحوادث واللي خاص بالسيارات. هالخدمة مستمعينا تهدف إلى تسريع وأيضا وصول فرق الإنقاذ حتى تنقذ الأرواح، وخصوصا بالحوادث المرورية السريعة. مستمعينا، هاي الخدمة راح تعتمد على الهواتف الذكية الحديثة واللي بيها أنظمة متخصصة، وأيضا أنظمة السيارات الحديثة، بحيث هاي الأنظمة مستمعينا تكتشف الحادث بشكل تلقائي عن طريق حساسات. هاي الحساسات تقيس قوة الصدمة وأيضا الحركة المفاجئة. يعني إذا صار حادث قوي، الجهاز دايركت راح يتفاعل مع الحادث وراح يدز هذه التفاصيل. طبعا بعد وقوع الحادث راح يظهر تنبيه على الهاتف ويا عد تنازلي. إذا الشخص ما استجاب لهذا العد التنازلي، دايركت تلقائيا التليفون راح يتصل برقم الطوارئ التابع لوزارة الداخلية مع إرسال موقع الحادث بدقة عالية عن طريق خدمة الجي بي اس، حتى فرق الاستجابة تقدر توصلك بسرعة وبأقصر وقت ممكن. مستمعينا، أيضا أكدت وزارة الداخلية أنه هاي الخدمة راح تدعم عمل الاستجابة السريعة خصوصا بالمناطق البعيدة والطرق السريعة. هاي المناطق طبعا يكون بها الوصول الحادث يحتاج وقت، وهنا راح يجي دور التقنية. طيب شلون راح نفعل هاي الخدمة؟ إذا كان جهازك آيفون وإذا كان جهازك أندرويد. إذا كان جهازك آيفون، ادخل على الإعدادات، روح اختار على الإمرجنسي SOS أو الطوارئ، روح فعل خيار الاتصال بعد حادث قوي. طبعا من راح تفعل هاي دايركت التليفون، لا سامح الله إذا صار حادث، فدايركت راح يتفعل هذا الخيار وراح يدز اللوكيشن والتفاصيل، وأيضا يتصل بالطوارئ الخاص ب 911. نروح على أجهزة الأندرويد. إذا كان جهازك أندرويد، ادخل على إعدادات، إعدادات الأمان وتطبيقات السلامة، ادخل بعدها على إعدادات الأمان أو تطبيق السلامة، فعل ميزة اكتشاف الحوادث، وأيضا اتأكد أنه خدمات الموقع والاتصال شغالة بهذا التطبيق. ويا ربي السلامة للجميع، إن شاء الله ما تشوفون شر، لكن هذه الأمور هي احترازية، فعلها بتليفونك لا سامح الله إذا صار حادث، فراح توصلك يعني استجابة سريعة، وأيضا راح يوصلون للموقع اللي صار بهذا الحادث، ويا ربي نتمنى السلامة للجميع. ملابس ذكية بلا بطارية، ثورة جديدة في قياس ضغط الدم.
1: تقنية كاست، لأن التقنية ليست خيارا بل أسلوب حياة.
0: تقنية كاست.
1: تقنية كاست.
2: تخيلوا يا مستمعينا، هالمرة وصل التطور إلى ملابس ممكن تلبسها وتعرف ضغط دمك لحظة بلحظة وبدون أي بطارية. طبعا باحثين من سنغافورة وأمريكا والصين قدروا يطورون نسيج ذكي بمستشعرات. هاي المستشعرات تلتصق بالجلد وتشتغل عن طريق طاقة لاسلكية يرسلها الموبايل. هنشوف هاي التقنية وهاي الملابس شلون تشتغل مع الزميلة زهراء علي.
3: في تطور علم جديد بمجال الرعاية الصحية القابلة للارتداء، أعلن باحثون من جامعات سنغافورة وأريزونا وتسينغاوا عن تطوير ملابس ذكية بلا بطارية، قادرة على قياس ضغط الدم بشكل مستمر ودقيق حتى أثناء الحركة والرياضة. وأوضح الباحثون أن هالملابس تعتمد على مستشعرات رقيقة جداً تثبت على الجلد، وتعمل عبر نقل الطاقة والبيانات لاسلكياً باستخدام الهاتف الذكي، ما يلغي الحاجة لأي بطاريات أو شحن مباشر. وأكدت الدراسة أن النظام يتيح مراقبة لحظية لضغط الدم بدقة عالية حتى في الظروف الديناميكية، ما قد يمهد لاستخدامه مستقبلاً في المتابعة الصحية اليومية والوقاية الطبية. لتقني كاست، زهراء علي.
0: تقني كاست.
2: أهلا بكم من جديد مستمعينا. مثل ما سمعنا بالتقرير السابق، فكرة هذا الاختراع يعتمد على فصل ونقل الطاقة عن نقل البيانات حتى ما يصير أكو تداخل بين نقل البيانات ونقل الطاقة، وهذا الشيء خلى النظام يشتغل بكفاءة عالية ودقة، حتى أنه أنت تتحرك تمارس الرياضة ما راح يتأثر هذا الشيء. الميزة الأقوى أنه هاي الملابس هي قابلة للغسل، تتحمل الظروف المختلفة، برودة، حرارة، وهذا الأمر راح يفتح باب يعني كبير في مجال التقنية لمتابعة الصحة بشكل مستمر وأيضا بشكل سهل بدون ما تحتاج أي أجهزة وما تحتاج شحن دائم. طبعا بالمستقبل هاي التقنية ممكن تتطور وتصير ممكن تراقب مؤشرات صحية أخرى وتحول ملابسنا اليومية إلى نظام طبي متكامل نلبسه بكل بساطة، هو ينطينا مؤشرات صحية. لماذا نحتفظ بتطبيقات لا نستخدمها؟
0: لنكون معا دائما أقرب إلى المستقبل.
2: مستمعينا، قبل لا أدخل للبرنامج وبهذا البث المباشر، عديت تقريبا أنا عندي بالتليفون أكثر من 8 تطبيقات، صار أكثر من 3 أو 4 أشهر أنا أصلا ما مستخدمين، فبديت أحذف بيهن لأنه استخدمت فترة وتركتهن، لأنه هذه التطبيقات ممكن تأخذ مساحة بالموبايل وأيضا ممكن تأخذ من وقتي. ضمن فقرة استطلاع الشارع وبجولة، كان عندنا سؤال قريب من حياتنا اليومية، هل عندك تطبيق نزلته من زمان وبعدين ما رجعت تستخدمه؟ الزميلة إسراء الورد نزلت الشارع وسألت الناس بخصوص هذا الموضوع. خلونا نروح مباشرة إلى التقرير ونشوف شنو كانت آراء الناس بهذا الموضوع.
4: عندك تطبيق نزلته وما تعرف ليش نزلته؟ طبعاً في ظل التطور الرقمي اليوم تليفوناتنا مليئة بالتطبيقات اللي ما نستخدمها، لذلك نزلنا الإشارة وسألنا بعض الناس عن تطبيقات هواتفهم. خلونا نسمع هذا الاستطلاع.
5: هواي تطبيقات احنا مثلاً ننزلها وننسى نستخدمها. أبسط مثال يعني تطبيق اسمه إيديتس، تابع شركة إنستغرام مال تعديل صور أو تعديل فيديوهات أو تعديل أي شيء. شفت الإعلان أو يعني طلع لي إعلان هو بالإنستغرام، حاولت أن أبحث عنه وطقست عنه، يعني شفت من عنده وسويت من عنده كم فيديو، بعدين هسه هملته أصلاً توتالي، فما استفادت منه أي شيء. الحالي أصلاً نزلته والحالي أصلاً سويته.
6: إيه نزلته بسبب ترند كلش عجبني وبعدين نسيته ما عرفت استخدمه وغلست عليه.
7: يعني بالغالب لا، التطبيقات اللي انزلها انا احتاجها واعرف ليش نزلتها، وما افضل العشوائيه بالتنزيل لانه ما تستهلك من الاجهزه نفسها او تستهلك من الوقت وانا انتقل بين التطبيقات، فما افضل انزل اي شيء.
6: شفت البرنامج اعلان طلع على تيك توك وعجبني، نزلته وبعدين ما استخدمته، يعني فضل بالتليفون حالي حي اي برنامج انه انا ما استخدمته ونسيته.
8: احنا صيادله فعندنا تطبيق اسمه فارمينجو، عود ننزله على مود نقرفه كيسات معينه، يعني على حالات معينه والادويه مالتها. فاحنا من نشوف الاعلان انه شفته انا تعرفت عليه من خلال تيك توك ونصحوني به هوايه، نزلته وحاليا امتحانات وخبصه فابد ما استفادينا من عنده اي شيء
9: بصراحه. اي عندي مجموعه تطبيقات انا ما شايفها يعني، ومرات تتفاجئ بوجودها. هي مرات بسبب انه الجهاز نفسه يحتوي على مجموعه برامج، لذلك اقتناء الموبايل عندنا صار بالعراق هو عباره عن، او مو بس بالعراق كثير من الدول، هو عبارة عن مظهر وعدم إدراك ما هو حاجتك إليه. هناك الناس تحتاج الموبايل للاتصال، وهناك تحتاج لتطبيقات فنية متقدمة. فلذلك للأسف إحنا دائما نشتري الآيفون بآخر موديل لسبب كلش مهم، أنه نظهر به وإحنا ما نعرف وما نستفاد من عنده، احتمال بس نحتاج به للاتصال البسيط.
10: لا أنا مو من الأشخاص اللي ينزلون يعني تطبيق أنه على أساس الترند أو أنه السمعة أو هيك شيء، أنزل التطبيق اللي أعرفه ويفيدني وبأشياء يعني أنا أعرفها أكيد.
4: بعد الاستطلاع انقسمت الآراء بين أشخاص ينقادون للترند والفضول الرقمي، وبين أشخاص يفضلون عدم العشوائية بتنزيل التطبيقات والاكتفاء فقط بالتطبيقات المفيدة. لتقنية كاست إسراء الوارد.
2: شكرا للزميلة إسراء على هذا الاستطلاع وعلى هاي الجولة السريعة بين الناس. بصراحة النتائج مو مفاجئة كل شيء هواي، لأنه أغلبنا وأنا مثل ما ذكرت ببداية الحلقة نزلنا تطبيقات إما بدافع الفضول أو لأنه الكل ده يحكي عليها وبعد فترة ننسى هذا التطبيق تماما. هذا الشيء خلينا نفكر، هل إحنا نحتاج كل هاي التطبيقات لو هي مجرد عادة صارت عندنا؟ يمكن لو نراجع هواي تطبيقات عندنا ونحذف الزايد من عندها راح تصير عندنا مساحة وراح يقل حتى من الوقت. يعني أنا تقريبا تطبيق من التطبيقات ماخذ مساحة أكثر من 3 جيجا وأنا أصلا ما مستخدمه، فإذا راح نحذفه راح نوفر مساحة وأيضا راح أقلل من الضغط على ذاكرة الهاتف. بالنهاية مستمعينا تبقى المسألة هو اختيار شخصي، بس الأكيد أنه ظاهرة التطبيقات المهجورة صارت ظاهرة موجودة عند الكل تقريبا. إذا أنت الآن تستمع لي فشوف تليفونك عندك تطبيقات أنت ما تستخدمها، طيب هاي التطبيقات تحتاجها لو ما تحتاجها؟ فإذا ما تحتاجها حاول تحذفها حتى تقلل من المساحة والضغط على الهاتف.
0: تقنية كاست.
2: جيميناي يفاجئ المستخدمين، إنشاء ملفات جاهزة بنقرة واحدة.
1: تقنية كاست، تحليل ومعرفة ورؤية أعمق لعالم التقنية.
2: مستمعينا اللي يستخدم خدمات جوجل وخصوصا خدمة الذكاء الصناعي جيميناي، جيميناي أعلنت عن تحديث جديد لهذا التطبيق اللي راح يغير طريقة شغلنا اليومية بشكل واضح. هاي المرة يمكن احنا نستخدم استخدامات عادية، لكن هاي المرة نزل بتحديث ممكن يسهل من عملنا. جيميناي بكل بساطة الآن بعد التحديث اللي نزلته جوجل راح تقدر تكتب بداخل جيميناي شنو اللي تريده، بعدها راح تحدد نوع الملف اللي تريد جيميناي يسوي لك، ممكن PDF أو ممكن يحول لك الوورد أو يسوي لك البيانات إلى أكسل بدون لا تنسخ ولا ترتب إيدك. الميزة طبعا مو بس كتابة، لا تقدر تحول حتى الملاحظات باجتماع إلى تقرير مرتب، أو ممكن تسوي جدول لميزانية كامل بأكسل خلال ثواني، وكل شيء راح يطلع لك جاهز من داخل جيميناي وراح تقدر تحمله أكيد. الأهم يا مستمعين أنه هاي الخدمة مو فقط للناس اللي مشتركين بهذا التطبيق، لا حتى الاشتراك المجاني ممكن تستخدم هذا الأمر، فهو يعني متوفر بالنسخة المجانية وأيضا بالنسخة المدفوعة وعلى الموبايل وعلى الكمبيوتر. هنا إذا نشوف يا مستمعينا أنه جوجل ده تحاول تخلي جيميناي هو مو فقط مجرد برنامج ذكاء اصطناعي خاص بالدرشة، وإنما هو مساعد مكتبي متكامل يختصر لك الوقت ويزيد من إنتاجيتك، خصوصا الناس اللي بدأت تعتمد اعتماد على الذكاء الصناعي بشغلهم اليومي. إذا مستمعينا اللي يستخدم جيميناي خلي يجرب هاي الميزة ويشوفها تشتغل عنده لو بعد ما وصل التحديث. إلى محبي كيت كات. كيت كات تفاجئ الجميع، غلاف يقطع الإنترنت عن الهواتف.
0: في عالم يتغير بسرعة
1: نأتيكم عبر تقنية كاست.
2: أكيد يا مستمعينا يعني بالعنوان من سمعتوا شيء غريب، كيت كات شلها علاقة بقطع الإنترنت عن الهاتف. شركة كيت كات قدمت فكرة غريبة، لكن هاي الفكرة هي مبتكرة بنفس الوقت، غلاف جديد للخاص بشوكولاتة كيت كات. هو مو بس للتغليف، وإنما يتحول إلى أداة تعزلك تماما عن موبايلك. شلون يشتغل هذا الغلاف وشنو تفاصيل هذا الاختراع؟ مع الزميل مازن إسماعيل.
1: في خطوة مبتكرة تجمع بين التكنولوجيا والتسويق، كشفت شركة كيت كات عن غلاف جديد للهاتف يحمل اسم بريك مود، قادر على حجب جميع الاتصالات بالكامل بمجرد وضع الهاتف بداخله. ويعتمد الغلاف على تقنية تعرف بقفص فاراداي، والتي تمنع وصول الإشارات بما يشمل المكالمات، الإنترنت، البلوتوث وحتى نظام تحديد المواقع. الشركة أوضحت أن الفكرة تهدف إلى تشجيع المستخدمين على أخذ استراحة حقيقية من هواتفهم بعيداً عن أي تواصل رقمي. المنتج لا يزال تجريبياً حتى الآن، حيث تم عرضه في فعاليات ومؤتمرات، فيما تدرس الشركة إمكانية طرحه في الأسواق مستقبلاً. للتقني كاست مازن إسماعيل.
2: الفكرة غريبة يا مستمعينا مثل ما سمعنا بالتقرير. شنو علاقة الغلاف؟ الغلاف طبعا صممتها هاي الشركة واسمها بريك مود. فكرتها تعتمد على تقنية اسمها قفص فاراداي، يعني باختصار إذا تخلي موبايلك بداخل هاي الغلاف راح تنقطع كل الإشارات بالكامل، لا اتصالات، لا انترنت، ولا حتى بلوتوث، وحتى الجي بي اس راح ينقطع بالكامل. طبعا التصميم مصنوع من طبقات خاصة، طبقة نحاس وطبقات أخرى. كل هذه الطبقات تمنع وصول أي موجات لداخل الجهاز. طبعا سووا اختبار، قالوا أنه العزل يوصل ل 100% تقريبا، يعني إذا خليت تليفونك بداخل هذا الغلاف ما راح يوصله لا انترنت ولا أي شيء. هو أشبه بوضع الفلايت مود أو وضع الطيران، ما راح يوصله أي إشارة. لكن مستمعينا لحد الآن المشروع هو مو منتج للبيع، لكن هي عبارة عن تجربة إعلانية عرضتها شركة كيت كات بمعارض وفعاليات حتى تشجع الناس أنه تأخذ استراحة حقيقية من العالم الرقمي وتعيش بعيداً عن الضوضاء الرقمية.
1: تقنية كاست.
2: اليابان تستعين بالذكاء الاصطناعي، روبوتات تنقل أمتعة المسافرين.
0: تقنية كاست.
2: نعم مستمعينا، إلى كوكب اليابان حالياً دا تختبر خطوة جديدة وغريبة نوعاً ما، دا تستخدم روبوتات تشبه البشر بداخل المطار. وهذه الروبوتات مهمتها الأساسية نقل أمتعة المسافرين. خلينا نتعرف على هذه الروبوتات وبأي مطار موجودة مع الزميل عمر قاسم.
11: في مشهد يبدو وكأنه من المستقبل، بدأت اليابان خطوات فعلية لاستخدام روبوتات شبيهة بالبشر داخل المطارات، وتحديداً في مطار هانيدا بالعاصمة طوكيو. وأعلنت الخطوط الجوية اليابانية عن إطلاق تجربة جديدة ابتداء من شهر مايو، تهدف إلى تشغيل هذه الروبوتات في مناولة الأمتعة والشحن، في محاولة لتقليل الضغط على العاملين ومعالجة نقص الأيدي العاملة. الروبوتات التي تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي قادرة على تحميل وتفريغ الحاويات، مع خطط مستقبلية لتوسيع مهامها لتشمل تنظيف الطائرات وتشغيل معدات أرضية. وتأتي هذه الخطوة مع تزايد أعداد المسافرين إلى اليابان مقابل انخفاض القوى العاملة، ما يدفع القطاع لاعتماد حلول تكنولوجية متقدمة. لتقنيكاست عمر قاسم.
1: لنكون معا دائما أقرب إلى المستقبل.
2: نعم مستمعينا، مثل ما سمعنا بالتقرير عن هذه التقنية اللي نزلت باليابان والروبوتات اللي دا تشتغل بالمطار، مثل ما ندري وذكرنا بتقارير سابقة أن اليابان حاليا تعاني من مشكلة حقيقية، وهذه المشكلة هي قلة الأيدي العاملة وأيضا ارتفاع أعداد كبار السن بداخل اليابان. لذلك يحاولون أنه يبحثون عن حلول ذكية، وأبسطها هو الروبوتات حتى يحافظون على كفاءة العمل بالمطارات وغيرها. طبعا هاي التجربة إذا نجحت ممكن نشوف هاي الروبوتات تشتغل بمهام أكثر مثل تنظيف الطائرات، أو حتى ممكن تستخدم بخدمات أرضية.
1: تقنية كاست.
2: بين خسائر المليارات وراحة الدماغ، ماذا لو اختفى الإنترنت؟
0: تقنية كاست.
2: مستمعينا ومتابعينا، تخيل أنه أنت تعيش 14 يوم بدون إنترنت، بدون سوشيال ميديا، بدون تطبيقات ولا تصفح، شلون راح يكون وضعك؟ بهذا الأمر دراسة حديثة كشفت أنه هاي التجربة ممكن تغير طريقة عمل الدماغ بشكل واضح. باحثين من جامعات عالمية سووا التجربة على مئات الأشخاص ومنعوا عنهم الإنترنت بالموبايل واستخدام أي جهاز لوحي آخر. لقوا بعد هذه التجربة أنه الذاكرة تحسنت، سرعة التفكير زادت، وكأنه الدماغ رجع لحالته الطبيعية قبل زحمة التنبيهات والتشتت بفعل التطبيقات. بس بالمقابل يا مستمعينا، مع هذه الراحة للدماغ، إذا صار هذا الأمر شنو اللي راح يصير على مستوى العالم؟ على مستوى العالم راح يصير كارثة اقتصادية حقيقية. شركات التكنولوجيا راح تخسر مليارات يومياً، الخدمات البنكية والتطبيقات راح توقف، حتى الذكاء الاصطناعي راح يتعطل. مو بس هيك طبعا، الأمر يمتد حتى لسلاسل الإمداد والمصانع راح تتأثر، الصناعات التقنية قلنا راح توقف، والناس راح ترجع تعتمد على الطرق التقليدية بحياتها اليومية. طبعا الزميل المخرج يقول أنا راح أرجع لتليفون الطابوقة. أكيد يعني إذا رجعت لهذا الأمر راح تشوف عندك مساحة كلش كبيرة، وقت، وأيضا راح يكون عندك راحة للدماغ. يعني باختصار، انقطاع الانترنت ممكن يدمر الاقتصاد، لكن بنفس الوقت يعطي للإنسان فرصة حتى يستعيد تركيزه ويستعيد راحته الذهنية. السؤال لكم يا مستمعينا، إذا خيروك بين راحة عقلك واستمرارك بداخل العالم الرقمي، شنو راح تختار؟ إلى السوشيال ميديا، نهاية إعادة النشر، تحديث جديد يدعم الإبداع الأصلي. طبعا هذا الأمر وهذا الخبر مهم لصناع المحتوى. منصة إنستغرام أعلنت عن تحديث جديد راح يضيق على الحسابات اللي تعتمد على إعادة نشر المحتوى، وخصوصا حسابات التجميع. شنو هذا التحديث وشنو التفاصيل؟ مع الزميل علي سعد.
12: في خطوة جديدة لدعم الإبداع، أعلنت منصة إنستغرام عن تحديث يقيد الحسابات التي تعتمد على إعادة نشر المحتوى بشكل متكرر. وبحسب التحديث، فإن هذه الحسابات لن تظهر في توصيات التطبيق مثل الصفحة الرئيسية أو قسم الاستكشاف، ما يقلل من وصولها إلى جمهور جديد. وأكدت المنصة أن المحتوى الأصلي هو الذي ينتجه المستخدم بنفسه أو يضيف عليه لمسة إبداعية واضحة، فيما لا تعد التعديلات البسيطة كافية لمنح المحتوى صفة الأصالة. ورغم ذلك، سيبقى بإمكان المتابعين الحاليين مشاهدة المنشورات بشكل طبيعي دون تأثير مباشر. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي إنستغرام إلى تقليل التكرار وتعزيز المحتوى المبتكر داخل المنصة. لتقني كاست، علي سعد.
2: أهلا بكم من جديد. حسب التحديث واللي سمعناه بالتقرير علي سعد، أي محتوى مكرر أو منسوخ بشكل مستمر ما راح يظهر بتوصيات التطبيق مثل الصفحة الرئيسية أو الأكسبلور أو قسم الاستكشافات، وهذا راح يقلل من وصول الناس لهذا المحتوى. لذلك المنصة أو منصة إنستغرام قالت إنه المحتوى الأصلي هو اللي راح يكون من إنتاج صاحب الحساب نفسه أو بلمسة واضحة، مثل ممكن تستخدم يعني فيديو وتعلق عليه أو تضيف تعديل إبداعي أو تجيب فكرة جديدة مو فقط نسخ ولصق. حتى التعديلات البسيطة ممكن تغيير سرعة الفيديو، إضافة شعار، ما راح تنحسب إبداع ولا راح تنطي أفضلية بالانتشار. لكن بنفس الوقت المتابعين الحاليين راح يظلون يشوفون المحتوى بشكل طبيعي، ما راح يكون تأثير كبير وراح يكون الانتشار مو على الجمهور الموجود، على الجمهور الجديد. طبعا الهدف من هاي الخطوة هو تقليل المحتوى المكرر داخل التطبيق، وأيضا هي ميزة لصناع المحتوى الحقيقيين، ناس تتعب بالمحتوى وأشخاص آخرين ينسخونه ممكن يحصلون على ملايين المشاهدات بدون أي تعب. هنا المنصة تحاول أنه تركز على المحتوى الأكثر إبداع بدل من إعادة تدوير نفس المحتوى على نفس المنصة. مستمعينا، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع من تقنية كاست. أنا علي داود في الإعداد والتقديم، وأشكر الزميل أحمد جمال في الإخراج. نلتقيكم إن شاء الله في الأسبوع المقبل. في أمان الله.
0: تقنية كاست،
1: رحلتكم الأسبوعية في عالم التقنية والابتكار،
0: لنكون معا دائما أقرب إلى المستقبل.
1: من قلب المستقبل
0: نبحر معكم كل أسبوع في عالم التقنية والذكاء الاصطناعي
1: في تقنية كاست.
0: نقرب لكم البعيد ونكشف لكم الجديد، حيث نختصر لك المستقبل في دقائق
1: لتكون التقنية أقرب إليكم من أي وقت مضى في عالم يتغير بسرعة.

0: إذاعة دار السلام نافذة مشرعة للأمل والسلام.
1: العالمية للسيراميك والبورسلين. بشرى سارة تعلن العالمية للسيراميك والبورسلين عن تخفيضات وعروض مميزة للسيراميك والبورسلين للأرضيات والجدران والجراجات وكذلك البايات، تخفيضات ولفترة محدودة. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الأرقام 07803-41-2641 أو الاتصال على الرقم 075-16-24-47-23 أو زيارة موقع الشركة اليوسفية مدخل ناحية الرشيد مقابل جامع جنة المأوى. العالمية لتجارة السيراميك والبورسلين.
2: ساهم معنا في مشروع كسوة العيد لأحباب النبي العدنان.
3: عيد الفطر ما اشتريت الجهالي، ما عندي إمكانية.
4: كل واحد يفرح اليتيم، أسأل الله إن شاء الله من ميزان حسناته والله يفرح بآخر.
5: وأصلاً أنا ما حتى لو البنات يلبسن وهاي، أنا الحمد لله وشكر ما طل لقمت بالحلال الحمد لله وشكر.
6: ترى يا صل دعاكم لي وما نهلا تخلوني وخير الله ما ينقص.
2: للأرامل والأيتام اتصل على الرقم التالي 0770-3960-570. كسوة العيد لأحباب النبي العدنان.
7: شكو شخص يعني يسمعنا ويساعد الأرامل يساعد الأيتام، إن شاء الله الله يكتب أجره يا رب، إن شاء الله يبنى له قصر بالجنة.
8: آمين يا رب.

0: إذاعة دار السلام تبحر بكم إلى مواطن الهدوء. واحد وتسعين فاصلة واحد FM دار السلام.
1: إذاعة دار السلام تقدم لكم
2: الكلم الطيب كالشجر الطيب.

0: الأمثال في القرآن.
1: تأخر حذيفة يا عبد الله.
2: لا أدري كيف سيصل إلى الأحزاب في هذا البرد والظلام، ولا أدري أيضاً إن وصل إليهم كيف سيعود سالماً من عندهم.
3: لولا أن رسول الله هو الذي اختاره لهذه المهمة التي خفنا منها جميعاً لقلت إنه لن يعود أبداً.
4: يا رسول الله، يا رسول الله،
5: إنه حذيفة.
4: أبشر يا رسول الله، قررت قريش الانسحاب من المعركة. سمعت أبا سفيان بأذني وهو يقول للقوم إني راحل فارتحل.
6: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

0: أحدث فيهم شيئا.
1: قال صلى الله عليه وسلم: شيئا ما ارتحلوا.
0: نعم يا رسول الله، الآن فهمت لماذا اشترطت علي ذلك.
2: يا رسول الله، علينا ألا ننصرف بجيشنا حتى نتأكد أن جيش مكة قد رحل بالفعل.
3: يا رسول الله، رحل جيش الأحزاب، رأيتهم بعيني وهم ينصرفون على دوابهم.
4: الحمد لله، الحمد لله رب العالمين.
0: على الوعد يا رسول الله، أنت قلت: من يأتيني بخبر القوم ويكون رفيقي في الجنة.
1: ابتسم صلى الله عليه وسلم وقال: على الوعد يا حذيفة، أنت إن شاء الله رفيقي في الجنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم.
5: أقال لك رسول الله: أنت إن شاء الله رفيقي في الجنة؟
0: نعم يا أمي.
5: وهل هذه هي الميزة التي قال لك من قبل إن الله سيميزك بها عن سائر الصحابة؟
0: سألته نفس السؤال فأجابني: لا تتعجل.
5: يعني ذلك أن الله سيميزك بميزة أخرى؟
0: هذا ما فهمته، ولكن أية ميزة أخرى أكبر من أن أكون رفيق رسول الله في الجنة؟
5: لا تتعجل يا حذيفة، وهنيئا لك بحب الله ورسوله.
0: الحمد لله الذي أعادني إليك سالما يا أمي بعد كل الأخطار التي تعرضت لها.
5: حفظك الله يا حذيفة بدعاء رسوله لك ودعاء المؤمنين جميعا. ليت أباك كان معنا الآن ليرى ما صنعته في غزوة الأحزاب.
0: رحمك الله يا أبي، والله ما تعلمت الشجاعة إلا منه.
5: أترى قريشا سوف تعود إلينا ثانية ومعها حلفاؤها؟
0: ذهب حلفاؤها يا أمي، غدر يهود بني قريظة بنا وخانوا عهدهم مع رسول الله، واتفقوا أن يدخلوا جيش الأحزاب علينا من عند بني قريظة.
5: يا الله، وماذا جرى؟
0: علم الرسول بذلك فأرسل من أوقع بين الأحزاب وبني قريظة حتى انفض تحالفهما.
5: وكيف سيبقى اليهود بيننا بعد أن خانونا؟
0: لن يبقوا بيننا، فبعد أن رحل جيش الأحزاب نادى فينا رسول الله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة.
5: وذهبتم إليهم؟
0: نعم، واجههم الرسول بخيانتهم لنا واعترفوا واستسلموا أخيرا. ثم حكم الرسول فيهم سعد بن معاذ، وكان قد أصيب في غزوة الخندق برمح رماه أحد المشركين، ورضيت بنو قريظة بحكم سعد فأمر بقتل الرجال منهم. فقال الرسول لسعد: حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات.
5: سبحان الله.
0: هكذا تخلصنا من معظم يهود المدينة، بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة.
5: وندعو الله أن يخلصنا من المنافقين، فهم أشد خطرا علينا من اليهود والمشركين.
6: محمد تخلص من بني قريظة نكاية في أنا.
7: فيك أنت يا أبي؟
6: نعم، ألا يعلم أنهم حلفائي؟
7: ولما تتحالف مع الخونة والأعداء؟ ألم تعلم ما فعلوه بالمسلمين؟
6: مهما فعلوا لا يستحقون أن يأمر بقتلهم.
7: إنه أمر الله، كما أنهم خططوا لقتلنا جميعا.
6: كيف ذلك؟
7: كانوا سيدخلون جيش الأحزاب من جهتهم من الجنوب ليقضي على جيش الإسلام،
6: ولكنهم لم يفعلوا.
7: لأن رسول الله أحبط خططهم.
6: محمد تعمد أن يجردني من كل حلفائي في المدينة، يريد أن يضعفني ويكسر شوكتي.
7: يعاملك رسول الله حتى الآن كواحد من المسلمين ولا يقصدك بسوء.
6: ماذا تعني بقولك حتى الآن؟
7: أعني ما فهمته. ألم تسمع آيات الله تعالى التي نزلت في المنافقين والمتخاذلين بعد غزوة الأحزاب؟
6: لم أسمع شيئا.
7: يقول تعالى: يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا.
6: وما دخلي أنا بالمنافقين؟
7: ألا تخشى أن تكون واحدا منهم يتوعدك الله بالخزي في الدنيا والآخرة؟
6: لست واحدا منهم، ولن أخاف من هذه الكلمات التي يرددها محمد.
7: يرددها محمد؟ أتعتقد أن القرآن كلام محمد كما كنت تعتقد قبل إسلامك؟ ألا تصدق حتى الآن أنه كلام الله يوحيه إلى رسوله ليبلغ به الناس؟ كيف أسلمت إذن؟ وكيف تدعي الإيمان؟
6: لا تحملني ما لم أقله. أنا فقط أحذرك أنت وأصحابك، ما فعله محمد بيهود المدينة سيعود بالوبال عليكم جميعا.
7: علينا؟ أولست منا يا أبي؟
6: لم أذنب مثلما أذنبتم، ولن أترك نبيك يجردني من قوتي.
7: نبي؟ أوليس نبيك أنت أيضا؟
0: مات سعد بن معاذ متأثرا بإصابته في غزوة الخندق. والله إن حزني لوفاته لا يقل عن حزني لوفاة أبي.
8: كلنا حزان على سعد، ولكنها الشهادة يا حذيفة.
9: نعم، فهو الآن في الجنة حي يرزق إن شاء الله.
0: أتذكر كلماته عند الوفاة وهو يعاني من جرح في ذراعه لم ينفجر.
8: ماذا قال؟
0: قال رضي الله عنه:
10: اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني له، وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم ففجر هذا الجرح واجعل موتي فيه.
0: فانفجر الجرح ومات سعد
9: رحمه الله. مات بعد أن دعا له رسول الله بالمغفرة.
0: رحل سعد وبقي بيننا المنافقون من أمثال عبد الله بن سلول ورفاقه. كنت أقرأ لتوي قول الله تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب.
8: صدق الله العظيم.
9: ما معنى هذه الآية يا حذيفة؟
0: يضرب الله مثلا للكافر بالذي يسير في الصحراء ظمآن يبحث عن ماء فيرى السراب عن بعد فيحسبه ماء فيسرع إليه ليشرب منه،
8: ثم يصل إليه فيكتشف أنه ليس ماء وأنه مجرد صورة لانعكاس ضوء الشمس على الأرض،
0: فيدرك أنه هالك من العطش ثم يجد الله أمامه فجأة.
8: وهكذا الكافر يظل يذنب في الدنيا معتقدا أنه سينجو في الآخرة وأنه لا حساب ولا عقاب، ثم يموت فيجد الله يحاسبه على كل ذنوبه والله سريع الحساب.
9: اللهم أجرنا من النار ومن خزي النار.
8: لنا الله يا حذيفة، فلم نلبث أن تخلصنا من جيش الأحزاب ومن خيانة يهود بني قريظة، ثم تأتينا أنباء بني المصطلق.
0: ماذا عن بني المصطلق؟
9: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قد اجتمعوا وقرروا أن يغيروا علينا في المدينة، ونحن الآن في انتظار أمر رسول الله بشأنهم.
8: اللهم انصرنا على أعدائنا وأخرج المنافقين من بيننا.
11: قدمنا لكم من إذاعة دار السلام
12: الكلم الطيب
11: الأمثال في القرآن
12: كالشجر.

0: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
1: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
2: أسماء الله الحسنى.

قال الهادي البشير صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة.

إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره

0: الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين.
1: باسمك يا الله.
2: إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون.
1: باسمك يا الله.
0: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
1: باسمك يا الله.
2: الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين.
1: باسمك يا الله.
0: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا.
1: باسمك يا الله.
2: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
1: باسمك يا الله.
0: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.
1: باسمك يا الله.
2: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز.
1: باسمك يا الله.
0: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، وإلى الله ترجع الأمور.
1: باسمك يا الله.
2: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله؟
1: باسمك يا الله.
0: ما شاء الله لا قوة إلا بالله.
1: الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم.
0: الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم.

0: وقال الله تعالى في كتابه الكريم على لسان سيدنا إبراهيم لقومه: أُفٍّ لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون.
1: قال الله تعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم.
2: وقال جل جلاله: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم.
1: وقال جل شأنه: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر.
0: وقال جل وعلا: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين.
2: وقال رب العالمين: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. اللهم إنك قلت وقولك الحق، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم.
2: عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، فلا تظالموا.
0: يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم.
1: يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم.
2: يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته، فاستكسوني أكسكم.
0: يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم.
1: يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفع.
2: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا.
0: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا.
1: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني، فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا دخل البحر.
2: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه.

0: اللهم إني أسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب إلي الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وإذا استرحمت به رحمت وإذا استفرجت به فرجت. يا الله،
1: اللهم إني عبدك وابن عبدك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي.

0: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك يا الله.
1: يا الله دلني بك عليك، وارزقني من الثبات لأكون خاشعة بين يديك.
2: يا الله، يا الله، اجعل حبك أحب الأشياء إلي، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي.
0: يا الله، اقذف في قلبي رجاءك، واقطع رجائي عمن سواك.
2: اللهم تقبل منا صيام رمضان وما قرأناه من آياتك العظام.
0: اللهم اجعل قلوبنا مسكنا للإيمان، وذاتنا مقاما لليقين والأمان.
1: اللهم اجعل لبي دارا للحكم، ونور وجهي ودربي وحياتي بنور من أنوارك الساطع. يا الله.
0: بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء،
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء.
2: بسم الله على نفسي وديني، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على كل شيء أعطاني ربي.
0: بسم الله ذي الشأن عظيم البرهان شديد السلطان،

0: بسم الله ذي الشأن عظيم البرهان شديد السلطان ما شاء الله كان. أعوذ بالله من الشيطان.
1: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
0: اللهم إني قد آويت إليك وممن آوى إلى ركن شديد، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

أطيب الأوقات وأسعد اللحظات تلك التي يعيشها العبد في كنف الله عز وجل، متنعما بطاعته، متقلبا في ظلال عبادته. وأسماء الله الحسنى وصفاته العلى من ألذ وأمتع ما يعيشه المرء في تقربه إلى ربه واستئناسه بعظمته وحكمته وجلاله. ربنا سبحانه وتعالى أضاف إلى ذاته العلية من الأسماء والأوصاف ما عرفنا به سبحانه بنفسه عن نفسه جل في علاه. تتعدد الأسماء وتتفاوت الأوصاف، وكل يدخل منها على القلب بباب يزيده لربه تعظيما وإجلالا، يزيده لربه حبا وإخباتا. لكن الاسم الأعظم الذي تعود إليه الأسماء علم الأعلام، نعم، إنه اسم الله جل وعلا. هذا الاسم الكريم الذي لا يوجد في أسماء الله الحسنى اسم تردد في كتاب الله الكريم أكثر منه، إنه يتجاوز 2700 مرة في كتاب الله الكريم. أرأيتم تلك المصاحف؟ أدعوكم إلى تقليب صفحات المصحف لتكتشفوا أنه لا تكاد تخلو صفحة من تلك الحمرة التي يضيء بها لفظ الجلالة الله. الله العلم على الذات الإلهية، ولنا هنا معان عظيمة لا يسع المقام للإحاطة بها، فهو اسم الله الأعظم على قول كثير من أهل العلم، اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. كل اسم من أسماء الله الحسنى فإنه يحمل صفة يتضمنها ذلك الاسم الكريم. فتقول مثلا اسم الله العليم وصفته العلم، اسم الله الكريم وصفته الكرم، اسم الله الرحمن وصفته الرحمة، اسم الله العظيم وصفته العظمة. فماذا عساكم أن تقولوا في اسم الله الله؟ فأي صفة هي يحملها هذا الاسم الكريم؟ لن تجد صفة مقصودة محددة بذاتها. أتدرون لما؟ لأن جميع أوصاف أسماء الله الحسنى تعود إلى هذا الاسم الكريم. نعم، فهو مجمع الأسماء وعلم الأعلام. ولهذا فإن الله عز وجل أضاف الأسماء الحسنى إلى هذا الاسم الكريم. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهكذا نكتشف أن هذا الاسم العظيم من اللطائف العجيبة في تقدير الله في خلقه في الكون الذي نعيش فيه، أنه ما تجرأ مخلوق على مر التاريخ منذ أن خلق الله الأرض ومن عليها، ما تجرأ أحد أن ينازع الله جل جلاله في اسمه الكريم العظيم الله. نعم، نوزع سبحانه وتعالى في بعض الأسماء، وعدا بعض العتاة من خلقه وما أحقرهم على بعض أسمائه وصفاته، فزعموا أنهم يتصفون بها ويتسمون بها، لكن اسم الله بقي محفوظا. الله أصله الإله في قول كثير من أهل العلم، كما تقول الناس أصله الأناس، فإذا جاء لفظ الله ملأ الفم تعظيما وتفخيما، ملأ القلب إجلالا وتعظيما، ملأ الفؤاد حبا وخوفا واستحضارا لسائر معاني أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. نحن إذا نطق أحدنا فقال الله، امتثلت كل تلك الأسماء وتناثرت كل تلك المعاني العظيمة التي تعود إلى ربنا جل جلاله، فأحاطت به من كل جانب. نحن نقول من أسماء الله الرحمن والكريم والحليم والعظيم والجبار، ولا يصح أن يقول أحدنا من أسماء الجبار الله، لأنه الأصل والبقية تعود إليه. أحبتي الكرام، أمة الإسلام، في ظلال معاني هذا الاسم الكريم نشهد عظمة تملأ الفؤاد. ولا عجب، فإن الله عز وجل سبحانه هو القائل في كتابه الكريم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ تعود الأذكار التي تضفي على القلب أنسا إلى هذا الاسم العظيم. فإذا بنا نقول استغفر الله، الحمد لله، لا إله إلا الله،
الله أكبر. نعم، لا يفارق حياتنا هذا الاسم الكريم العظيم، الله، ما أحلاها على اللسان وما أعظمها في الفم، الله، تجري بها في الشرايين دمي، الله، أعظم ما يمكن أن يخط بها قلمي، الله، هو الأنس العظيم الذي تحياه القلوب المؤمنة، هي السمت الذي يفترق به المسلم عن غيره. أو ما قرأتم قول ربكم سبحانه وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هذا هو الفارق بين المؤمن العارف بالله، المؤمن بالله، الخاضع لله، المحب لله، وبين غيره ممن حجب قلبه عياذا بالله عن معرفة الله. أعظم المعارف معرفة الله، وأجل محبوب هو الله، وأعظم من يخاف ويهاب هو الله، وأجل من تمسكت القلوب بالرجاء وحسن الظن بما عنده هو الله، وأعظم متوكل عليه هو الله. يضيق الكلام وتنتهي الأوقات، ولا يضيق حصرنا عن شيء سوى أن يحيط أحدنا كلاما عن عظمة الله واسم الله الأعظم الله. أيا أمة الإسلام، في ظلال هذا الاسم الكريم الذي نجده مبثوثا في حياتنا، في أذكارنا صبحا ومساء، فيما نقرأ من كلام ربنا، في أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم، لا يغيب عنا هذا الاسم الكريم من أجل أن نحياه حياة حقيقية. يقول عليه الصلاة والسلام في إحدى وصاياه العظيمة الكبيرة وما أكثرها: احفظ الله يحفظك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. يربط قلب العبد بربه وهو الله، بل عفوا، إنه لا يثبت إسلام عبد حتى ينطق بهذا الاسم على لسانه قائلا لا إله إلا الله. هذه كلمة التوحيد المرتبطة باسم الله لا بغيره، وهي أثقل كلمة في الميزان، هي أحسن الحسنات وأم الطاعات وأعظم القربات، لا إله إلا الله. ختاما، ما أجمل كلمة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى حين قال: إذا فرح الخلق بالناس فافرح أنت بالله، وإذا استغنى الخلق بغيرهم فاستغني أنت بالله، وإذا أنس الناس بالناس فليكن أنسك بالله، وإذا طرق الناس أبواب الملوك والكبراء والعظماء يرجون ما عندهم فاطرق أنت باب الله، والتزم عتبة ربك وخالقك ومولاك.

0: 91
1: دار السلام
0: فاصلة واحد
1: قلب خافق ولسان صادق
0: دار السلام
1: 91.1 اف ام
2: العالمية للسيراميك والبورسلين
3: بشرى سارة
2: تعلن العالمية للسيراميك والبورسلين عن تخفيضات وعروض مميزة للسيراميك والبورسلين للأرضيات والجدران والجراجات وكذلك البايات تخفيضات ولفترة محدودة للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الأرقام 078-03-41-26-41 أو الاتصال على الرقم 075-16-24-47-23 أو زيارة موقع الشركة اليوسفية مدخل ناحية الرشيد مقابل جامع جنة المأوى العالمية لتجارة السيراميك والبورسلين.
4: ساهم معنا في مشروع كسوة العيد لأحباب النبي العدنان.
5: عيد الفطر ما اشتريت الجهالة، ما عندي إمكانية.
6: كل واحد يفرح اليتيم، أسأل الله إن شاء الله من ميزان حسناته والله يفرح بآخر.
7: وأصلاً أنا ما حتى لو البنات يلبسن وهاي، أنا الحمد لله وشكر ما طل لقمتي بالحلال الحمد لله وشكر.
8: ترى يا صل دعاكم لي وما نهلا تخلوني وخير الله ما ينقص
9: للأرامل والأيتام.
4: اتصل على الرقم التالي 0770-3960-570 كسوة العيد لأحباب النبي العدنان.
10: شكو شخص يعني يسمعنا ويساعد الأرامل يساعد الأيتام إن شاء الله الله يكتب أجره يا رب إن شاء الله يبنى له قصر بالجنة
11: آمين يا رب.

إذاعة دار السلام. واحد وتسعين فاصلة واحد FM.

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: جالس التوابين فإنهم أرق أفئدة.

قراءة في صحيح البخاري. في صحيح البخاري. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنسا قال ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. قال: ألا أبشر الناس؟ قال: لا، إني أخاف أن يتكلوا.

0: باب الحياء في العلم. وقال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. وقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت: جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأت الماء. فغطت أم سلمة تعني وجهها وقالت: يا رسول الله، وتحتلم المرأة؟ قال: نعم، تربت يمينك، فبما يشبهها ولدها. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلم حدثوني ما هي، ووقع في نفسي أنها النخلة. قال عبد الله: فاستحييت، فقالوا: يا رسول الله، أخبرنا بها. فقال رسول الله عليه وسلم: هي النخلة. قال عبد الله: فحل أن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا.
1: قراءة في صحيح البخاري.

0: بسم الله الأعظم، رب الكون الأكبر، تبارك اسم ربي ذو الجلال والإكرام. سبحان من قامت بأمره السماوات والأكوان، نحن العبيد تحت عرش الملك العظيم. يا من كل اسم من أسمائك تهد لعظمته الأكوان، أستغفر الله عدد أوراق الأشجار، وعدد الليل والنهار، وعدد أمواج البحار. يا رحمن يا رحمن، يا ذا الجلال والجمال والإكرام، يا مجيد يا مجيد، يا أعظم من يزيد. إلهي أنت أهل الكرم وأهل الأمل، يا أحد يا أعلى، وليس دونك أحد. يا ملك يا أعلى، وليس دونك ملك. يا من بيدك المدار كله، أدرنا إلى وجهك الكريم وصراطك المستقيم. يا رب، بأنك أنت ذو الكمال والجمال والجلال، يا من لك العظمة المطلقة، أنزل علينا غيثك الأعظم، أرجوك وأكرمنا، أنت أعظم من أكرم. يا ذا الملكوت الأعظم والسلطان الأكبر، يا من ذلت لك السماوات السبع والأراضين، يا منفردا في تقديرك ومتوحدا في تدبيرك، المهتدي من هديت، يا رب اهدنا. نحن الأموات الذي تحيينا، أنا الميت الذي تحييني، أنا الضعيف تحت قوتك، أنا العاجز تحت تدبيرك. من ذا الذي حرم حسن الظن بك رباه؟ يا عزيز يا وهاب، أنت الغالب المعطي، لا مانع لما أعطيت، تعطي الجزيل بغير حساب. يا من أنت الأعظم في الكرم، يا غنيا يا كريم، تفعل ما تريد بأمر كلمح بالبصر. يا من إذا أعطيت أدهشت في عطاياك، نعوذ بصمديتك العظمى وقوتك الكبرى من الضلالة بعد الهدى. يا عجيب الخلق، يا مبهر العين، يا محير العقل، اللهم إنا نسألك قلبا من نور، قلبا وجلا مرتجفا حيا بأمرك، وعينا هلالة بالدموع حبيبة لك. اللهم إنا نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. يا قوي يا عزيز، أنت مولاي ومولى المؤمنين، نعم المولى ونعم النصير. سبحان من خضعت لجلالك السماوات والأراضين، أنت الملك والكل في يدك، أنت أرحم مما نتخيل. ربنا لا عيش لنا إلا معك، ولا مأوى لنا إلا عندك. هذا، والحمد لله رب العالمين. اللهم آمين، اللهم آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين،
1: والحمد لله رب العالمين،
2: والحمد لله رب

0: القرآن الكريم
1: نور الله الهادي ودستور الحياة الخالد ومنهج النجاة الأبدي.
2: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير.
1: فهو كلام رب العالمين الذي أخرج الناس من الظلمات إلى النور.
2: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا.

0: خبير.
1: القرآن الكريم
2: إذاعة دار السلام من بغداد. مستمعين الكرام، ننصت وإياكم الآن إلى الختمة المعلمة المرتلة للقارئ الشيخ خليفة الطنيجي مما يتيسر له من كتاب الله العزيز، من الآية 51 إلى الآية 94 من سورة النحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم مستمعين الكرام إلى تلاوة معطرة مباركة من الختمة المعلمة، تلاها علينا القارئ الشيخ خليفة الطنيجي. إذاعة دار السلام من بغداد.
1: من إذاعة دار السلام نداء الإيمان يبعث فينا الأمان، بعد قليل يرفع بيننا أذان العصر.
2: الصلاة
3: مفتاح الجنة هو الصلاة، قال رسول الله مفتاح الجنة الصلاة.
2: الصلاة حصن المسلم الحصين.
3: سأعلمك سرا يجعل الصلاة سهلة ومحبوبة في قلبك. حين نتوضأ يغسل الله عنا الذنوب كما يغسل الماء الأوساخ،
2: وهي غذاء للروح.
3: عندما أغسل يدي كأني أنظفها من الأخطاء، وهكذا ينظف لساني من الكلام السيء، وأنفي يتنفس الطيب،
2: وملجأه المتين.
3: الصلاة ليست حركات فقط، بل بالقلب أيضا،
2: وبلسم للجروح.
4: وبلسم للجروح.

صلاتي. إذاعة دار السلام من بغداد، يؤذن الآن لصلاة العصر بصوت المؤذن علي القرطاني.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. إذن أذن لي صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بغداد وضواحيها بصوت المؤذن علي القرطاني. إذاعة دار السلام من بغداد.
1: يا رب، كم أسأت بالليل وكم أسأت بالنهار، فأعلم يا مولا أنك تبسط يدك بالليل ليتوب مسيء النهار، وتبسط يدك بالنهار ليتوب مسيء الليل. فما أكرمك يا إلهي، تواب بالليل وتواب بالنهار. فاقبل يا رب خالص التوبة، وتجاوز يا مولاي عن خطيئتي، وارحم في الليل والنهار عبرتي. يا من أرسلت لنا محمدا رحمة منه، أنا على دين محمد وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا الله لك الحمد، أنت فاطر السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، ولك المجد والعظمة في السماوات والأرض. أنت الجبار، وجميع الجبابرة لك خضة، وأنت القهار، وجميع الناس يوم القيامة لك.

0: وأنت العزيز وأنت الكريم الكون في وضعه. فالأرض جميعا قبضتك يوم القيامة، السماوات مطويات بيمينك وأنت القادر. فلا شيء في الأرض ولا في السماء يعجزك. تبارك اسمك وتقدست ذاتك وصفاتك، لا إله إلا أنت، ولا راد لقضائك ولا معقب لحكمك. أنت يا إلهي خلقتنا ورزقتنا، وأنت يا إلهي قسمت بيننا معيشتنا، وجعلت منا فقيرا وغنيا، وسعيدا بالآخرة وشقيا وذليلا، مسخرا وعزيزا. وامتحنت أغنياءك بفقرائك، وأقوياءك بضعفائك، والحاكمين من عبادك بالمحكومين، والقادرين منهم بالعاجزين. وجعلت للجميع يوما مشهودا وحسابا موعودا وميزانا توزن به أعمالهم، وكتبا رصدت فيها حسناتهم وسيئاتهم. فقلت يا رب في كتابك المبين، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، وكفى بها حاسبين. اللهم اجعل أغنياءنا كرماء على فقرائنا، وحكامنا عادلين مع محكومينا، وأقوياءنا رحماء مع ضعفائنا، ووفق القادرين للعفو عن خطأ العاجزين، والواجبين أوفياء للمحتاجين، والأوصياء محسنين إلى اليتامى والمحرومين. واجعل الرقة شعار قلوبنا، والعطاء خلق أغنيائنا، والعدل أساس حياتنا. وامنحنا اللهم كرامة الأحرار، وعيشة المتواصلين الأبرار، وسلوك المسلمين الأطهار. وامنعنا من الظلم، وامنع الظلم عنا، ولا تهلكنا بما فعل السفهاء منا. واغفر لنا يا كريم، وارحمنا يا رحيم، أنت ربنا أرحم الراحمين.
1: سبحان الله.

0: مجيد.
1: سئل النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال فقال: أن تفارق الدنيا ولسانك رطب من ذكر الله.

أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم.

0: أكبر.
1: راحة ذكر.
2: يقول صلى الله عليه وسلم: السخي قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، بعيد من النار. والبخيل بعيد من الله، بعيد من الجنة، بعيد من الناس، قريب من النار. ولجاهل سخي أحب إلى الله من عابد بخيل.
1: ساهم معنا في مشروع كسوة العيد لأحباب النبي العدنان.
3: عيد الفطر ما اشتريت الجهالي، ما عندي إمكانية.
4: كل واحد يفرح اليتيم، أسأل الله إن شاء الله من ميزان حسناته والله يفرح بآخر.
5: وأصلاً أنا ما حتى لو البنات يلبسن وهاي، أنا الحمد لله وشكر ما طول لقمت بالحلال الحمد لله وشكر.
6: ترى يا صل دعاكم لي وما نهلا تخلوني وخير الله ما ينقص.
2: للأرامل والأيتام
1: اتصل على الرقم التالي 0770-3960-570. كسوة العيد لأحباب النبي العدنان.
7: شكو شخص يعني يسمعنا ويساعد الأرامل، يساعد الأيتام، إن شاء الله الله يكتب أجره يا رب، إن شاء الله يبنى له قصر بالجنة.
8: آمين يا رب.
9: قف عند

0: دار السلام.
1: دار السلام 91.1 FM.
0: دار السلام.
2: دار السلام.
1: دار السلام دائما وياكم.
3: العالمية للسيراميك والبورسلين.
4: بشرى
3: سارة تعلن العالمية للسيراميك والبورسلين عن تخفيضات وعروض مميزة للسيراميك والبورسلين للأرضيات والجدران والجراجات وكذلك البايات، تخفيضات ولفترة محدودة. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الأرقام 07803-41-2641 أو الاتصال على الرقم 075-16-24-47-23 أو زيارة موقع الشركة اليوسفية مدخل ناحية الرشيد مقابل جامع جنة المأوى. العالمية لتجارة السيراميك والبورسلين.
5: ساهم معنا في مشروع كسوة العيد لأحباب النبي العدنان.
6: عيد الفطر ما اشتريت الجهالة، ما عندي إمكانية.
7: كل واحد يفرح اليتيم، أسأل الله إن شاء الله من ميزان حسناته والله يفرح بآخر.
8: وأصلاً أنا ما حتى لو البنات البسن وهاي، أنا الحمد لله وشكر ما طل لقمتي بالحلال الحمد لله وشكر.
9: ترى يا صل دعاكم لي وما نهلا تخلوني وخير الله ما
5: والأيتام. اتصل على الرقم التالي 0770-3960-570. كسوة العيد لأحباب النبي العدنان.
10: شكو شخص يعني يسمعنا ويساعد الأرامل، يساعد الأيتام، إن شاء الله الله يكتب أجره يا رب، إن شاء الله يبنى له قصر بالجنة.
11: آمين يا رب.

0: 91
1: دار السلام
0: فاصلة واحد
1: قلب خافق ولسان صادق
0: دار السلام
1: 91.1 اف ام
2: إذاعة دار السلام تقدم معا ننتفع بالقرآن
3: فهذا القرآن أنزله الله هداية وبشرى وشفاء ورحمة وبركة ولم يشأ أن يتلى بالألسنة فقط أو يحفظ في الصدور فحسب بل شاء أن يتلوه المسلم ويتدبره ثم ينزله على واقع الأفراد والمجتمعات ليقودها للسعادة والصلاح والفلاح في الدنيا والآخرة
2: معا ننتفع بالقرآن إعداد وتقديم الدكتور سعد الكبيسي على إذاعة دار السلام
3: السلام عليكم. ما زلنا معا ننتفع بالقرآن إيمانا وتلاوة وتدبرا وعملا، وما زلنا ننزل هذا القرآن على حياتنا وواقعنا الذي نعيشه كي يحقق لنا الهداية في الحياة والشفاء من الآفات والحل للمشكلات. ونصل الآن إلى سورة الصافات، وسميت بذلك لذكر الصافات فيها، والصافات هي الملائكة التي تصف في عبادتها صفوفا متراصة، وهي سورة مكية. وفي مقصد السورة العام أقوال عدة، والذي نختاره أن المقصد العام هو تنزيه الله عز وجل، فكل آيات السورة وموضوعاتها يدور حول هذا المقصد. فالسورة كلها تعلمنا وتريد منا أن ننزه الله تعالى. ومناسبة أول السورة لآخرها أنه ذكر في أولها القسم بالملائكة وأحوالها على توحيد الله عز وجل رب هذا الوجود، فقال: والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. وذكر في آخرها التسبيح وتنزيه الله عز وجل عما يصفه به المشركون ويفترون به من الشرك، وسلام الدنيا والآخرة على المرسلين، وحمد الله تعالى مستحق الحمد، فقال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ومناسبة مضمون السورة لمضمون التي قبلها منها أن السورتين ياسين والصافات اشتملتا على بيان قدرة الله تعالى وبيان أحوال المؤمنين والكافرين، وذكرت الصافات مسيرة الأنبياء مع البشر في مواقفهم العقدية التي ذكرتها سورة ياسين. وأما التفسير الإجمالي للآيات وتنزيلها على الواقع والعمل بها، ففي حشر الأزواج يقول تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. والأزواج هنا هم الأشباه والأمثال، فالله تعالى يأمر بحشر وجمع الأزواج ممن ظلموا مع أربابهم ومعبوداتهم من دون الله لأخذهم إلى طريق الجحيم وأن يوقفوا ويسألوا عن جرائمهم. فالله كما يحشر أزواج المؤمنين وأشباههم معا ويهديهم إلى صراط الجنان، يحشر أزواج الكافرين معا إلى الجحيم. إن الآيات تتحدث عن أن الحشر والجمع للأزواج في الآخرة إنما يكون بسبب مشابهة العمل في الدنيا، فليحرص كل إنسان على من يخالل ويصاحب. وفي تمام الامتثال لأمر الله تعالى يقول تعالى: رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. يبشر الله سيدنا إبراهيم بإسماعيل ولدا حليما صالحا نجيبا عاقلا، بعد دعائه ربه بأن يرزقه الولد الصالح. فلما كبر وترعرع وصار يسعى معه في تلبية حاجاته ويعينه وتعلق به قلب الأب، أوحى الله إليه في منامه أمرا. ورؤيا الأنبياء وحي بخلاف البشر، بأن يذبح ولده وفلذة كبده ليخبر ولده بهذا الابتلاء وبهذا الأمر الرباني، ليسارع الولد الصالح بالامتثال ويطلب من أبيه أن يمتثل الأمر ويذبحه، وسيكون على هذا البلاء من الصابرين. عند ذاك أسلم الأمر لله واستسلم لأمره ونومه على الأرض على جبينه، وحمل سكينه ليناديه ربه أي يا إبراهيم قد امتثلت الأمر في الرؤيا، وأنت من المحسنين على صبرك وامتثالك لهذا البلاء الكبير المبين. وفداه الله بكبش كبير سمين، وأبقى ذكر إبراهيم ثناء عطرا على ألسنة الناس إلى يوم القيامة، فسلام وأمن وعافية عليه. فكذلك يجزي الله من أحسن من عباده وآمن، كما جزى إبراهيم لأنه كان من عباد الله المحسنين المؤمنين. لا أعتقد أن ثمة بلاء أكبر من بلاء إبراهيم بذبح ولده الصالح النجيب، فهو البلاء المبين حقيقة، لكنه صبر وفدي وجوزي. وها نحن ربما نجزع ونفشل في أخف درجات البلاء، من فقد مال يعوض، أو مرض يعقبه صحة، أو وفاة قريب كنا نحبه. فنسأل الله أن يجنبنا نزول البلاء وأن يرزقنا الصبر عليه إذا نزل. وفي الصبر على الدعوة يقول تعالى: وإن يونس لمن المرسلين، إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين، فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، فآمنوا فمتعناهم إلى حين. فقد ترك سيدنا يونس أرض قومه الذين كانوا يدعوهم في أرض الموصل يأسا منهم بدون إذن من ربه، ليركب البحر في سفينة مليئة بالركاب والمتاع، حتى هاج البحر ووقعت القرعة عليه بإلقائه فيه تخفيفا للحمولة، ليلتقمه فم الحوت كما يلتقم الطعام. ويونس ملام على فعلته، لكنه قضى مدة مكوثه في بطن الحوت تائبا.

صاد، وسميت بذلك لأنها ابتدأت بحرف الصاد، وهي سورة مكية. وفي مقصد السورة العام أقوال عدة، والذي نختاره أن المقصد العام هو الرجوع للحق، فكل آيات السورة وموضوعاتها يدور حول هذا المقصد. فالسورة كلها تعلمنا وتريد منا أن نكون من الأوابين للحق. ومناسبة أول السورة لآخرها أنه ذكر في أولها منزلة القرآن، وأنه مذكر أو أنه ذو شرف ومكانة، فقال صاد والقرآن ذي الذكر. وذكر في آخرها القرآن أيضا، وأنه مذكر للناس جميعا، وسيعلمون صدقه بعد الموت أو بعد يوم القيامة، فقال إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. ومناسبة مضمون السورة لمضمون التي قبلها منها أن السورتين الصافات وصاد تكاملتا في ذكر الأنبياء وما جرى لهم مع أقوامهم. وأما التفسير الإجمالي للآيات وتنزيلها على الواقع والعمل بها، ففي القضاء والحكم بالحق يقول تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. هذا نداء من الله تعالى لسيدنا داود بأنه جعله حاكما في الأرض يحكم بالحق والعدل، فمن يضل عن الحكم بالحق والعدل فله عذاب شديد بنسيانه وتركه. إن تمكن الإنسان من الحكم والقضاء ومسك السلطة تمكين من الله له، وأمر منه بأن يحكم بالحق والعدل لا بالهوى والظلم، لأن الحكم بالباطل والظلم واتباع الهوى آفة الحكم في كل زمان ومكان. وفي بركة القرآن يقول تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالله أنزل هذا القرآن وجعله كثير النماء والبركة والخير في ذاته وفي معانيه، حتى نتدبره ونغترف من هذا الخير ومن هذه المعاني، وليتذكر ويتعظ ويعتبر وينتفع به أهل العقول الخالصة الراجحة. يتكرر الأمر بتدبر القرآن وفهمه والعمل به كثيرا في القرآن، حيث ألفاظه محدودة لكن معانيه وبركاته وخيره غير محدود، وكل مسلم يأخذ منها بنصيب. وفي الفرج بعد الشدة يقول تعالى واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فقد تعب سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام من شدة المرض الجسدي والنفسي، ودعا ربه أن وساوس الشيطان قد أتعبته وعذبته بسبب طول المدة، فاستجاب الله له وأمره بأن يضرب برجله الأرض لتتفجر عينا فيها ماء بارد يغتسل منها ويشرب، ووهبه أهلا جددا ومثلهم معهم برحمة الله، وليتذكر ويعتبر أصحاب العقول الراجحة. ورأف الله به حين أفتاه بضرب زوجته دون أذى بأعواد مئة خفيفة مرة واحدة، إبرارا لقسمه حين أقسم أنه سيضربها مئة صوت، ذلك أنه كان صابرا رجاعا إلى الله، فنعم العبد هو. إن طول مدة البلاء شاقة تحتاج إلى صبر استثنائي من العبد، فإذا بلغ صبره مبلغه تنزل الفرج عليه من حيث لا يحتسب. ونصل الآن إلى سورة الزمر، وسميت بذلك لذكر الزمر فيها، والزمر هي الجماعات المتفرقة بحسب أعمالها، وهي سورة مكية عدا ثلاث آيات.
وفي محور ومقصد السورة العظيمة.

0: أقوال عدة، والذي نختاره أن المقصد العام هو المقابلة بين أهل الإيمان وأهل الكفر، فكل آيات السورة وموضوعاتها يدور حول هذا المقصد. فالسورة كلها تعلمنا وتريد منا أن نعرف الحق من خلال هذه المتقابلات. ومناسبة أول السورة لآخرها أنه ذكر في أولها منزلة القرآن وإنزاله في الدنيا بالحق وعبادة الله وحده، فقال: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. وذكر في آخرها الآخرة والملائكة المحدقين بالعرش والمسبحين لربهم، حيث الفصل بالحق بين الخلائق، فذكر الحق في أول السورة وفي آخرها، فقال: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. ومناسبة مضمون السورة لمضمون التي قبلها منها أن السورتين صاد والزمر فيها ذكر التوحيد وحال المتقين، وأما التفسير الإجمالي للآيات وتنزيلها على الواقع والعمل بها ففي مراحل الخلق. يقول تعالى: خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. تتجلى عظمة الخالق في كونه خلق الناس من أبيهم آدم، ثم خلق من آدم حواء، وخلق لنا الأنعام من ذكر وأنثى من الإبل والبقر والغنم والماعز، وخلقنا على مراحل ثلاث من نطفة إلى علقة إلى مضغة في ظلمات ثلاث في بطون الأمهات والأرحام. فهذا هو ربنا الذي له ملك كل شيء ولا إله غيره، فكيف نصرف عن عبادته؟ واليوم يكتشف العلم الحديث هذه المراحل والظلمات الثلاث بتفصيل مدهش عجيم، وتتوافق نتائجه مع آيات القرآن، وهي أكبر دليل على وجود الخالق وتوحيده. فمن الذي يمكن أن يخلق هذا الخلق الدقيق على مراحل والمكرر دائما دون خطأ أو عشوائية؟ وفي عبادة الطاغوت يقول تعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. إن معنى الطاغوت هو كل ما عبد من غير الله، فالمؤمنون هم من اجتنبوا هذه العبادة ورجعوا إلى الله، وكانت لهم البشرى في الدنيا والآخرة، فهم يستمعون للقرآن والحديث. وفي كل زمان ومكان طاغوت مختلف، فهناك عبادة الحجر والشجر والبشر والشمس والقمر والنار والحيوانات والأنهار والعقائد والطقوس الغريبة الباطلة، وكل طاعة لها أو طاعة من يتحدث باسمها مشرعا بشيء لم يأذن به الله فهو طاغوت. ففي كفاية الله للعبد يقول تعالى: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. هذا استفهام تقريري من الله عن كفايته لعبده، بينما هم يخوفونه بالآلهة والأعداء ممن لا يملكون لأنفسهم شيئا من دون الله، ومن يضله الله فلا تملك له الهداية، والعكس فمن يهتدي لن يضله أحد، فالله هو العزيز الغالب صاحب الانتقام ممن كفر وعصى. إن ما يخيف الإنسان في حياته أشياء كثيرة، لكن الله يلقي في قلبه الطمأنينة والسكينة بشعور الكفاية منه سبحانه والاستغناء عن غيره. وفي دليل البعث يقول تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فربنا يقبض الروح ويفصلها عن نفس الإنسان وذاته بالموت فصلا كليا، وأما التي لم تمت بالموت فيفصلها عنها فصلا جزئيا عند النوم، فإن كتب الله عليه الموت في نومه انفصلت كليا، وإن لم يكتب الله عليه الموت أرسل هذه الروح إلى النفس مرة أخرى إلى أجلها المحدد. وفي ذلك علامة ودليل لقوم يتفكرون في أمر البعث والآخرة. لكن حدث الموت الجزئي في نومنا نشاهده كل يوم، وربما في اليوم أكثر من مرة، وهذا الحدث ببساطة يشرح لنا بعث الآخرة وإحياء الموتى، وهو في الوقت نفسه يعطينا فرصة الاستدراك لما فاتنا من عمل، بمنحنا فرصة الحياة مرة أخرى كلما استيقظنا من نومنا. وفي عدم القنوط من رحمة الله يقول تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذا نداء من الله لعباده الذين أسرفوا في الذنوب وجاوزوا الحد فيها كثيرا بأن لا ييأسوا من رحمة الله، فالله يغفر الذنوب جميعا بلا استثناء، كيف لا وهو الغفور الرحيم. إن من مداخل الشيطان التي تمكنت من كثير من الناس أن يقول له الشيطان: لقد جاوزت الحد ولم تعد التوبة نافعة مع كل هذا الإسراف، وخير لك أن تمضي في دربك مذنبا عاصيا ليقنطه من رحمة الله الواسعة. إلى لقاء قادم ومع حلقة قادمة من برنامج معا ننتفع بالقرآن، فإلى لقاء.
1: كنتم مع برنامج معا ننتفع بالقرآن.
0: فهذا القرآن أنزله الله هداية وبشرى وشفاء ورحمة وبركة، ولم يشأ أن يتلى بالألسنة فقط أو يحفظ في الصدور فحسب، بل شاء أن يتلوه المسلم ويتدبره ثم ينزله على واقع الأفراد والمجتمعات ليقودها للسعادة والصلاح والفلاح في الدنيا والآخرة.
1: معا ننتفع بالقرآن. إعداد وتقديم الدكتور سعد الكبيسي على إذاعة دار السلام.
2: ساهم معنا في مشروع كسوة العيد لأحباب النبي العدنان.
3: عيد الفطر ما اشتريت الجهالة، ما عندي إمكانية.
4: كل واحد يفرح اليتيم، أسأل الله إن شاء الله من ميزان حسناته والله يفرح بآخر.
5: وأصلاً أنا ما حتى لو البنات يلبسن وهاي، أنا الحمد لله وشكر ما طول لقمت بالحلال الحمد لله وشكر.
6: ترى يا صل دعاكم لي وما نهلا تخلوني وخير الله ما
7: للأرامل والأيتام.
2: اتصل على الرقم التالي 0770-3960-570. كسوة العيد لأحباب النبي العدنان.
8: شكو شخص يعني يسمعنا ويساعد الأرامل يساعد الأيتام، إن شاء الله الله يكتب أجره يا رب، إن شاء الله يبنى له قصر بالجنة.
9: آمين يا رب.

0: برنامج نقاط على الحروف. علينا ألا نشعر باليأس، فالإنسان لا يحل مشاكله من أول مرة.
1: كثرة الأفكار توصل إلى حلول أفضل.
0: يناقش هذا البرنامج المشاكل المجتمعية ويضع لها الحلول. التعود على أن نتغافر أمر يؤدي إلى انتهاء المشاكل.
1: كيف نعيد تدريب أنفسنا على الخطوات الصحيحة؟
0: إعادة برمجة الذات أمر لابد أن نفكر فيه في مجتمعنا الحديث. نقاط على الحروف. نقاط على الحروف. إعداد وتقديم الدكتورة عهود الخالد مع الدكتور خالد الحسناوي. نقاط على الحروف. ويسألونك عن حب العزلة، قل هي راحة من الغيبة وفرار من النميمة ودواء من سقطات اللسان ورحمات من القيل والقال. السلام عليكم.

مساكم الله بالخير وحياكم الله مستمعينا ومتابعينا الأكارم الأفاضل في كل مكان. يا رب يكون مساء جميل دافئ مليء بالأمل والتفاؤل لكل من يتابعنا عبر 91.1 FM. وياي بالاستوديو دكتور خالد ومخرجنا المبدع منير العلي في إخراج هذه الحلقة المباشرة. طبعا كثير من المستمعين والمستمعات الأفاضل قالوا لي أنه دائما نقول مساء دافئ مليء بالأمل والتفاؤل، فقالوا هاي العبارة شتوية، العبارة الصيفية نقول مساء بارد مليء بالأمل والتفاؤل، فإن شاء الله يكون المساء دائما يعني دافئ بمعناه ولكنه بارد بالنسائم والشعور. دكتور خالد اليوم يعني يمكن شارك في كل إعداد هاي الحلقة، مو شارك هو اللي عدها، كان الموضوع اجى من يمه وتناقشنا به الظهر. بعد الفاصل راح نشوف الموضوع ويا دكتور خالد، فخليكم ويانا يعني.

0: وسهلا بكم متابعينا مرة أخرى. أهلا دكتور شنصحة.
1: الله يسلمك يا مرحبا.
0: دكتور نسمع منك اليوم بما أنه حضرتك اللي يعني شاركت أو حضرتك اللي عديت الموضوع فنسمع كيفت. منك. أي والله كيفت. حتى من يعني جيت بالطريق مدى أدور وأقرأ وأبحث وما جيت هيك صافنا مش ماكو.
1: الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة لكل مستمعينا الأكارم في هذه الإذاعة الطيبة. حقيقة هي ليست قصة خيالية إنما قصة واقعية.
0: نعم.
1: من قبل إحدى مستمعاتنا وهي ما أريد أذكر اسمها يعني.
0: نعم.
1: إحدى مستمعاتنا الأكارم يعني كلمات اللي يعني تعاني الأمرين ومشاكل منذ سنين وأنا أعرف بها.
0: نعم.
1: وحاولنا نحلها مرة بعد مرة بعد مرة إلى أن شفنا إنه القضية قضية مستعصية. أريد أن أطرحها بك تسمع عنها رأي يفيدنا بهذا المجال. بعد ذي بدأ هي البنت يعني أنا ليش استغربت من أول كلمتها قالت لا تقول لي عندك أهل لا تقول لي عندك أهل. يعني هاي شنو معناتها؟ معناتها بنية أبوها وأمها كأنما ليس هم يعني ليس هم في الوجود لا يدافعون عن حقها ولا يعني يركضون وراها ولا يهتموا لها فلذلك أصبحت كأنما تعيش في بيتها غريبة.
0: نعم.
1: وبعد ذلك جاءها رجل متزوج وتريد تهرب من واقع بيتها إلى واقع آخر على الواقع الثاني يكون يعني أفضل وأحسن فقبلت بالزواج الثاني. من قبلت بالزواج الثاني قلنا الحمد لله أنها بكت تعيش في حياة جديدة أفضل وإذا بالحياة الجديدة هي أسوأ مما كانت عليها. الزوج الثاني يعني بدأ أولا ما يعاشرها إلا مرة كل 6 أشهر كمعاشرة الزوجة.
0: هو حاط لها بيت وحدها وبيت
1: لها بيت إيجار
0: زين.
1: بيت إيجار في منطقة نائية متعبة.
0: زين زوجته الأولى وين؟
1: زوجته الأولى موجودة وأطفالها موجودة ويصرف عليهم عادي بس ظهر كان عنده مشكلة وياها.
0: نعم.
1: فيريد يحرق قلبها تزوج عليها الثانية.
0: نعم.
1: وهاي وقعت بيها إنه تزوجها من زوجة الثانية.
0: نعم.
1: هي تفر من من من من من مشكلة كبيرة بداخل بيتها. فمن الزوجة تصورت أن هذا الرجل يخاف الله أو الرجل هذا
0: هي يعني أخذت الموضوع كموضوع يعني أساسي يعني كزواج
1: يعني زوج.
0: لكن الفكرة وين؟ الفكرة أنه هو بسبب مشكلة
1: كان متزوج
0: أخذ موضوع كبير استخدمه كشيء بسيط.
1: نعم يعني إحنا نقول كلها
0: هاي نقطة هروب. الخلل يعني
1: كلها هروب هروب هروب يعني مو واحد يريد يبني حياة جديدة لا كلها هروب من مشاكل.
0: نعم.
1: فيصير العمل أقبح من بقاء يعني فلذلك. نعم. نكمل قصتها أنه هي من زوجة هذا الرجل أولا هو سيء معها بالمعاشرة سيء جدا مو طبيعي. ثانيا هو يعني منتسب والمنتسب ينزل 15 يوم ويداوم 15 يوم
0: بعيدا عن عمله
1: فبعيدا عن عمله أنه هو من يجي ما يؤدي حقه بيها بكل شيء مثلا أنه هي مريضة أو من القهر أو الإنسان يتعرض لهذا الشيء فمرة يروح يجيب لها دواء من غير وصفة الطبيب يقولها تعيب العين مريضة شكوا بها بسيطة أنا أروح للصيدلي وأكو دكتور صديقهم وهذا مضمد مو دكتور فيقول له روح جيب لها فلان دواء فلان شيء يجيبوا تعيب اللي حبوها عليها وهي هذا بلعة يعني ما يصير من دون تحاليل احنا طبيا نعرفها يعني انت اليوم انت تبلع خاصة الغدة الدرقية يعني الثايروكويد
0: لازم يعني قصدك دي مشي الأمر
1: أنت يعني لازم تعرف قبل ما تطيش العلاج إنه جد تحليلها شقد يعني تحتاج حباية تحتاج نص حباية تحتاج حباية ونص تقطع العلاج مو أنت تحددها ولا يحددها الصيدلي يحددها التحليل والطبيب يقولها أنت إذا قلت لي تحاليل أطلقك تقول أنا حايرة أقول له حلل لي أروح أحلل بدون ما يدري زين فلوس منين أجيب زين أنا شلون أطلع هو ما يدري حرام ما تقبلون أنتو زين أنا حالتي وصلت إلى مستوى ومرحلة أنه هاي الغدة مو لعبة هاي الغدة لازم يعني قياسات خاصة الحباية إذا طلعت نص تأثر وذهب لها حباية ونص تأثر.
0: زين هو متمكن ماديا؟
1: هو عنده راتبه، عنده راتبه وعنده بيته، يقول ذاك بيته أبد ما يقصر عليه. أما أنا وياي يقول حاسب لي شلون القطارة، فقوت لا تموت بحيث لا معاشرة. يقول مرات يمر على أسابيع ما يحكي وياي، ما يحكي وياي، طب ويطلع حتى المي ما يسأل على طعام ولا يسأل على شيء، وأنا عندي منه يمكن طفلة أو شيء. أنا أنت عارفين أنا المشاكل ما أدقق بها، لأنه أتألم أكثر ما أرتاح في هذه المسائل. فلذلك تقول يعني وصلت مستوى أنه أنا ما أقدر يعني أظل أنا بلا تحليل وبلا علاج.
0: نعم.
1: يروح يجيب المصيدة لشريط وشريط ما أعرفه شنو، تعب لعب من هذا وارتاحي، وبعد لا تقولي لي على علاج. إذا قلتي لي على علاج يعني معناته أنت تخربين بيتك وتديني أطلقش، وبالتالي تقول أنا هسه والله ما أعرف شو أسوي، أصرف وحدي، زين من أجيب فلوس؟ زين حتى حصلت له مساعدة أروح أجيب فلوس وأروح أطلع بزين، يجوز أطلع بكيفي، يجوز أطلع أصرف بكيفي. طيب إنها أنا من تزوجت على أساس شنو؟ على أساس أنه أنا من أتزوج أن تنتقل حياتي إلى حياة أفضل، هاي الحياة شلون أنا أقدر أتحملها؟ فأنا استأذنتها حقيقة، قلت لها هل تأذني لي أنه أحشب هذا الموضوع؟ لأنه هذا الموضوع بلكت رسالة توصل عن طريق صديق أو شيء، توصل للأشخاص اللي أنا مدحت فيهم. أنا ما أحب أسمع المشكلة من طرف واحد، أسمعها من طرفين، لعله الثاني قد فقيت عيناه ما أدري. فلذلك أنا من استأذنت أن أحكي بالموضوع، استأذنت أن يكون بلكت يسمعني واحد منهم، من الطيبين، من اللي عرفوا، من اللي نوصل بها إلى حل، ونوصل بها إلى ملاحظات معينة نأكدها، أو نعطي نقاط على الحروف إلى كل من يسمعنا سواء أب أو زوج، ونشوف من المخطئ، من اللي يحتاج مقصر، من اللي يحتاج أن نوجهه. لأن أنا أعرف الذكرى تنفع المؤمنين، هاي حالة إنسانية قبل ما تكون هي حالة شرعية أو حالة وصفية، حالة إنسانية. المرأة قد تصل في هاي الحالة، أنا متأكد قد تصل إلى الموت من الألم، أو الموت من الحسرة، أو الموت بسبب الغدة. هاي مو لعبة، هاي تحتاج عناية ولو بسيطة، أنه تحلل لها وتعطيها طبيب يعدل لها العلاج، وممكن تخليها وراء شهرين ثلاثة ورجع من جديد لو كان عنده ضمير. لكن إذا ما عنده ضمير نريد نحكي، إحنا نريد نشوف هل هو فعلا محق بتصرف هذا، أو هي محقة. وما أريد أقول أنا خطأ منه، وما أريد أجي أكرر الكلام أقول هاي خطأ فلان ولا خطأ فلان. أنا ما ينفع أن تشخص خطأ منه والخطأان، كل واحد يقول لك أنا مو خطأان، هذا يقول لك أنا عندي بيتين وأنا حاير بعيشتهم وما عنده ظل قضية كل التحاليل وأبر وذيك تقول لك أنا من عندي غيرك، لعد أنا أموت أحسن. أنا وصلت مرحلة اللي الآن وصلت مرحلة تقول أنا أتلوى من الآلام، ما أستطيع أتكلم، ما أستطيع أحكي، أريد أقرأ قرآن ما أقدر، أريد أصلي ما أقدر من الألم. طيب والتالي يقول ولا مهتم للموضوع ولا القضية يمه. زين أرجع ألوم الأب اللي هملها، أو ألوم الأم، أو ألوم من
0: هي ما حاجت لهم،
1: وألوم من لا يدرون، أو ألوم من يقول هي تقول لي قدام، لا تقول لي عندي أم، ولا تقول لي
0: لا، هي تقول لا تقول لي ليش،
1: لا تقول ليش، لأنهم مقطوع قاطع روحها عنهم، وما يقبل منها أي كلام، ولا يقبل أن يكون
0: ما يقبل هي تحكي لأهلها،
1: ولا يقبل لا هو ولا أبوها يقبل أن يسمع منها. لا تقول لك لا تقول لي عندي أهل،
0: ها ما يقبلون يساعدوها أهلها،
1: ولا يساعدوها، وغاسلين إيدهم منها هاي الآباء.
0: سبب ايش سويت لهم؟
1: بسبب حالته المادية الضعيفة، كلها في سبب الحالة المادية.
0: أوكي، الأهل معذورين، هو الزوج غير معذور طبعا، هاي ثابتة. لكن النقطة وين؟ أكو سؤال يطرح نفسه ولو ويانا أبو مروة، سؤال يطرح لا بالمربوطة، ترى مو بالهاي كتبها بالمربوطة مزحة. يعني سؤال يطرح نفسه هو يعني لما يشوفها بهالحالة هاي، ما المفروض يفكر إنه حتصير خطيتها برقبته، يعني مسؤوليتها برقبته، إنسان ده يموت من الجوع.
1: لو كان هذا موجود كان ما أصلا وقعت في المشكلة.
0: زين هي هو يعطيها مصرف لو لا؟ هو هذا السؤال،
1: هو لو يعطيها مصرف،
0: نعم
1: لو يعطيها مصرف كان محتاجة أن تقول لنا.
0: أنا ببالي إنه إذا يعطيها مصرف إنه
1: هي حالة
0: يعني
1: طبيعية،
0: هي تستمر.
1: أنا مريضة وعندي ورجلي يعطيني مصرف، شنو إشكال؟ ما تحتاج تقول لنا أصلا.
0: ويانا أبو مروة على الخط. السلام عليكم أبو مروة.
2: عليكم السلام دكتورة، شلونكم؟
0: الله يحفظك، الله يسلمك. ضربانة ذاك اليوم حضرتك؟ نعم.
2: تحياتي لكم الدكتور العزيز.
1: عليكم السلام.
0: الله يحفظكم. ذاك اليوم حضرتك ما رجعت اتصلت والله مع الأسف.
2: لا التليفون الخلل يعني ما يعني أحكي وما تسمعني منكم.
0: يلا خير إن شاء الله. الله يحفظك يا رب. الحمد لله أن سمعناكم اليوم.
2: دكتور الله يسلمي دكتور. دكتور هذا الموضوع بالنسبة لهاي البنية يعني
0: نعم.
2: نرجو أنه ما تكون رخيصة هي. هي لازم الزواج الثاني إلى ضوابطه. يدري الشيخ هو أستاذ
0: نعم.
2: ومعلمنا
0: نعم.
2: الزواج الثاني أو الثالث أو غيرها حتى آية بالقرآن يعني لم تستطيع أن تعدلوا بين النساء العفو
0: نعم.
2: في اليتامى. الشيخ يمكن يذكرنا بالآية
1: تمام.
2: يعني ما ذكر أكثرهم شهوة أو أكثرهم مالا أو كذا. لا ذكر في حالات محددة اللي هي في اليتامى يعني. وقدر الشيخ هو يشرح لنا هاي الآية
0: نعم.
2: طيب الرجل يكون يا أما يكون رجل بمعنى الكلمة ويتحمل مسؤولية هاي الثانية اللي جايبها مو مجرد جايبها لأنه كذا
0: نعم.
2: لأن القرآن صريح بهذا الشيء
0: نعم.
2: فلذلك أنا يعني رأيي أنه المرأة هذه ما تكون سلعة رخيصة. لازم تكون صاحبة شخصية وتفرض عليها شروط. تقول أنا حالي حال الأولى تجيها يوم تجيني يوم تجيني يومين تجيني يومين تصرف عليها ألف تصرف عليها ألف. لازم تكون هيك حازمة وتكون عتغلي نفسها مو تكون سلعة رخيصة هذه. فلذلك هو ما يحترمها طبعا ما يحترمها
0: مو أبو مروة. هي هاي لو بالبداية يعني لو هي قبل الزواج أي ممكن نقولها لا تكونين هيك شيء. يقول يعني من البداية فرض شروط. بس هسه هي هو بالبداية من تقدم لها أكيد تقدم لها إنه أنا كزوج وراح أصرف عليك. وهاي هذا الحكي اللي صار هسه بعد ما تزوجت بعد مدة يعني هسه هي زوجته عنده بالبيت.
2: هي زوجته ما يخالف غير تخلي لها قيمة أمام زوجها يعني ما تصير هيك رخيصة جات كل ست شهور وما يصرف عليها. هاي شنو هاي ما أخذها على قولة أهلنا فصلية فعلوا غلط.
0: صحيح فعلا.
2: فهذه لا لازم تعيد حساباتها أنا برأيي. وماكو يعني طلقني وديني لأهلي وتروح معززة مهلها. ماكو أهلها لازم عندها شخص خير خالها عمها مو شيخ خالد
1: تمام. أنا أقول لك يا واني قلت لها نفس الرأي. فقالت أول شيء لا تقول لي عندك أهل. تهمت انه
2: لا
1: هي...
2: لا ما اقصد الاب والام
1: تمام
2: شيخ.
1: تمام
0: أقصد أي أحد.
1: تمام قلت لها ليش ما حكيتي؟ قالت اول كلمه احكي وياه باحتياجاتي البسيطه يقول لي ترى تعرضين نفسك للطلاق ويهجرني شهر
2: ولا حيث.
1: طيب انا لو عندي بديل اني لو عندي بديل لها كان قلت لها مثل كلامك. انا ايدك على الكلام. كان قلت لها طلقي وطلعي بس انا ما عندي بديل.
2: شيخي
1: هي ما عندها بديل
2: شيخ العزيز. هذا مو رجل. هذا الشخص الدبل عليه هذا مو رجال. هذا أخذها رأس حاجة
1: والله صدق.
2: هذا مجرد أخذها رأس حاجة. المرأة الزواج مو يجي الزواج الثاني لا ضوابط. والقائد قائد السفينة هو اللي من يفشل من السفينة الأولى يغرق الناس كلها. فهذا هو فاشل.
1: صدقت.
2: ليش أبقى معه فاشل؟
1: صدقت والله.
2: طلاق شيخ العزيز هذا رأيي أنا كأب وكشخص يعني
1: أنا وياك. بس أنا راح أسألك سؤال أسأله ما هو البديل؟ هي تقول لك أنا يا ريت ألقي بديل. طيني بديل.
2: البديل ترجع لأهلها.
1: لا أقول لك أهلها قالوا لها من استقبلش أصلا مو هي ما عندها
2: تروح العمل.
0: أيوة
1: والله والله لو تملك بديل واحد كان من
0: يعني كل أهلها ماكو كل أهلها ماكو.
1: أي نعم ده يقولش لا تقول لي عندك أهل
0: يعني لا عم لا خال لا بيت لا عم.
1: كانت عندها بديل عندها عم بس ما يستقبلها. عندها خال بس ما تعيش وياه. لا ما عندها بديل. لا تقول لي بابا وماما لأن ما يقبلوني أرجع لهم أبد.
0: عشيرة كلها
1: وين؟ لأنه أكو كان رجعت كان ما عانت الأمرين. هي الآن تعاني
2: والله.
1: بس حيرة
2: ماكو. أنا ما أنا أشوف ماكو غير هذا الحال.
1: أنا والله مثلك. أنا قلت هذا الحال.
2: أجي أقول لها أجي أتريدني أقول لها والله صبري وتحملي. هذا مو رجل
1: والله شيخ. والله شيخي تقول لي أنا صابرة صار 5 سنين تحملت كل شيء إلى أن تحولت من بنية وزني 89 إلى الآن واصلة 52.
0: هاي الشغلة الزينة الوحيدة.
2: يجوز بها شيخ يجوز بها سرطان معرض خبيث.
1: الله لي يعلم. الله لي يعلم يا مو هي تقول لك أنا متعب.
2: شاطرين الرأي. أنا هذا رأيي.
0: أنا معك صراحة.
2: ما يعني شلون نقول عقلي يملي عليها. هاي تكون عزيزة وما تكون رخيصة لأن الرجل يكره المرأة الرخيصة. نختار أسطر.
0: والله حياك الله يا أبو مروة، جدا أشكر هذا الرأي الصائب، دائما آراءك صائب وكلامك سديد، أنا معك
2: بارك
0: صراحة.
2: بارك الله بيك ويوفقكم ويحفظكم ويحللها مشكلتها إن شاء الله.
0: الله يبارك بيك يا ربي.
2: ممنون.
0: الله يحفظكم. أهلا وسهلا يا أبو مروة، وحقيقة الله يرضى عنك يا أبو مروة، كلامه طيب وما شاء الله عليه قوي ورأيه سديد.
1: وأشار إلى ضوابط، وطبعا كل كلمة عجبتني من أبو مروة، قال الزواج الثاني له ضوابط.
0: صحيح.
1: يعني أنا أضع أول نقطة على أول حرف، أقول يا أخواني إحنا ما نعترض على قضية الزواج الثاني، صح رب العالمين شرع، بس مثل ما قال أبو مروة، ما شرع رب العالمين هيك هباء، شرع ضمن ضوابط واضحة.
0: يصير هو كل الزواج بضوابط.
1: قال
0: والثاني يصير أكثر.
1: قال يعني هو أشار إلى الآية، أنا طلعت الهياب سورة النساء، وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. إذا خفتم أن لا يعني تعدلوا مع اليتيمة، ممكن أنت شنو تتزوج ثانية وثالثة، لكن على شرط، على شرط أنه أنت تكون شنو عادل بيناتهم. وربنا يقول ولن تعدلوا ولو حرصتم، تلازم يصير عندك لو ميل قلبي لو ميل مادي إلى طرف من أطراف، أو ميل إلى الأم والأولاد، أو ميل لهاي جمالها، أو ميل لوظيفته، أو أي ميل من أي اتجاه يحدث الإثم. فلذلك ربنا قال دير بالكم من الزواج الثاني، ما قال مشروع مطلقا، قال دير بالكم، وإن خفتم ألا تقصدوا فواحدة، فواحدة هو الأصل.
0: الله حظ
1: ضوابط. أما من هاي الضوابط إذا اتبعتوها تقدرون تعيشون، بس خلي ميزان. وهذا الميزان مثل اليوم أنت تأكل بمطعم وكل الثاني بنفس المطعم، أنت اليوم تصرف على هاي المنية، تصرف على هاي النفس.
0: هي إيه، هي مو بالمعنى إنه هذا،
1: بالمعنى إنه تعدل، بالمعنى إنه تشعر أنت عادل. يعني أنا ما أقول لك جيب 50 هاي وخمسين، لا أنا أقول لك أنت اليوم أكلت أكلة زينة، باكر وكل ذيك أكلة يجوز أقل شوية، بس طلعها حسس
0: بما يرضيها،
1: حسس نفسك أنت أديت الحق
0: بالضبط
1: الواجب عليك.
0: هو إيش سوى هسه هذا الزوج؟ يعني قد تكون صارت له مشكلة ويا زوجته الأولى، فصار عنده ردة فعل. كل إنسان يصير له مشكلة حيضوج.
1: نعم.
0: الضوجة مالته هنانة استخدم بها
1: العلاج الخطأ،
0: العلاج الخطأ اللي هو أخذ شيء رئيس اللي المفروض يصير بضوابط، المفروض يصير يعني أمور مهمة. هو إيش سوى؟ أخذها بصورة عادية، ورا من حلت المشكلة ورجع وضعيته الطبيعية، شاف هذا الأمر صار زايد، قام ما يريده، فهنا الخلل. فهي طبعا أكو خلل أولي، لكن إحنا مثل ما نقول سبق يعني بعد إنه من البداية كان المفروض تحط ضوابط، مثل ما قال أبو مروة، من البداية أنا وين تقعدني، تصرف علي كذا،
1: أنا أريد حقيقة،
0: بما إنه هسه هيك صار فبصراحة يعني خد حلها لازم تعوفه.
1: أنا أريد في البداية أوجه يعني رسالة إلى كل البشرية ومن يسمعني، وهي الرسالة أنا جدا متأثر بها.
0: نعم.
1: ودائما أقولها، أقول للمسلمين جميعا، أقول إياك أن تظلم من ليس له ناصر إلا الله.
0: نعم.
1: إياك.
0: نعم.
1: أن تظلم من ليس له ناصر إلا الله. أنت اليوم كزوج وريد أخلي النقاط يم الزوج الآن، وأنا ما أضع عليه اللوم كله، أنا سرع أبدي أفصل شوية، لكن ما أضع عليه كل اللوم. أنا أقول أكو أمور كثيرة كانت تتحسن لو كانت أكو ضوابط جديدة. القضية الأولى، إذا أردت أحكي ويا الزوج أقول له أنت من الزوج صرت مسؤول أمام الله، صارت أمانة برقبتك، أريد بلك تسمعني، من تصير عندك أمانة برقبتك صدقني الله يعينك، حتى لو كنت ماديا ما متمكن الله يرزقك من حيث لا تحتسب. نحن نرزقك وإياهم، نرزقك وإياهم، يقوم الله يرزقك على حساب ولياتك، يقوم الله يرزقك على حساب هاي المسكينة المريضة، يقوم الله يرزقك وانت ما تشعر من الله يرزقك. خلي ثقتكم بالله عالية، وديروا بالكم من الظلم، ترى الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم مركب ظلمات يوم القيامة. وربنا يعني بالغريب والعجيب ماكو شيء قال عليه إلا قضية دعوة المظلوم، قال لأنصرنك ولو بعد حين، دعوة المظلوم ولا تحسب أن الله غافلا، ديروا بالك ظن الله غافل، قال عما يعمل الظالمون، ترى ما قال عما يعمل المشركون، والمشرك أشد، لكن ما قال أنا ما غافل عن المشركين.
0: نعم.
1: قال عما يعمل الظالمون، عمل الظالم أنا لا تحسب أنا غافل عنه، ولذلك راح يبدي يطلع حبيك. ودعوة المظلوم، ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. أخذ اتصالك وبعدين.
0: ويانا أحمد على الخط. السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا دكتورة.
0: الله يحفظكم. أنا وسهلا الحمد لله.
3: دكتور خالد شلونك؟
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نورت.
3: إن شاء الله بخير.
1: الله يرضى عليك. إن شاء الله بسلمك.
0: نعم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أحمد بدون زحمة نصل الراديو ليمك وسمعنا من الهاتف فقط.
3: نصيت أسمعكم من الهاتف فقط.
0: تمام.
3: أوكي. دكتورة العفو حياتي لكم بالبداية.
0: الله يحفظكم. أنا
3: دكتور خالد خاصة مشتاق لكم هواية.
1: السلام.
3: العفو بالنسبة للموضوع هذا الثاني طرحتوه.
0: نعم.
3: بالنسبة للموضوع هذا الثاني خلت تلجأ للقانون يا عربي. تلجأ للمحكمة.
0: يعني شو تروح تقول له؟
3: خليته منفصل عنه لأن هذا الرجل إذا ما يقدر يوفر احتياجات زوجته يعني لو يخلي رحمة الله تنزل تخدم الدارجة لا تطلقها لا يوفر لها إذا ما قدر يوفر لها ما يقدر يحكمها وما يقدر يستحلها أصلا.
1: صدقت.
3: مستحلها على أي أساس هو مستحلها؟
1: صدقت.
0: هو وجوده مثل عدم صراحة يعني.
3: يعني هي إحنا نقدر نقول هي ينفر هل لقى مع إيقاف التنفيذ؟
0: اي صحيح.
3: هل لقى مع إيقاف التنفيذ هي؟
0: صحيح.
1: تمام يعني بس.
3: خلص هلجأ للمحكمة. المحكمة تأخذ لها حطوطها كاملة من عدة.
0: المحكمة تسوي لها شيء؟
1: تمام. سوي له بيت شرعي
3: طبيعي لازم تسوي
0: وح راح يجيبوه راح يقولوا له وفر لها بيت اذا ما وفر لها
1: يروح يوديها بالصحراء ويحط لها خيمه يسووها اي
3: ما راح يقدر لا
0: لا ما يقدر لا
3: دكتور خالد لا القانون لا ما يقدر مو هيك القانون بيت الطاعه لازم يوفر لها بيت متكامل يطلعون عليه باذن يكشفون عليه
0: هو لا مو هذا بيت الطاعه هذا مو قضيه الطاعه هذا
3: فما يقدر هو هنا ما راح يقدر يوفر لها
0: نعم
1: تمام
0: صحيح
3: بعدين خصوصا هي عندها علاج ما حد تقدر تروح للمحكمه تطرح الموضوع كله يعني
1: تمام انا اظن انا اظن صوتي الى صوتك اظن صوتي الى صوتك بهذا الكلام وحقيقه انا ما مفكر به هوايه اسرع افكر
3: به هي ما لها غير حل دكتور
1: انا اسرع افكر به بهذا الاتجاه
3: لان هي تقول انا مو عندي اهل
1: أحسنت.
3: احنا كلمة المرأة في القانون العراقي مسموح.
1: صحيح.
3: هذا حلها الأمثل يعني. إذا ما تفعلها تريد تغير.
0: هو فعلا هذا حل أمثل وبصراحة هو نفس الحالة هم يميل لموضوع الانفصال. وفعلا هو بالتالي الانفصال هو الأصح والأسلم.
3: دكتورة موضوع الانفصال هي مطلقة معي إضافة التنفيذ.
0: هي فعلا صحيح.
3: هي طلقت أصلاً
0: صحيح.
1: أحسن.
3: شرعاً طلقت الدكتور يعرف هذا الشيء.
1: أحسن.
3: هذا هو كل ست شهر يلا يوصل يده.
1: صحيح.
3: يعني طلق.
1: تمام أنا هواي أشكرك أستاذ أحمد على هذا.
0: والله أحسنت الرأي. على هذا الرأي الصائب.
1: حقيقة أنا شعرت أن فتحتنا باب جديد راح أحكي وياه بهذا الباب. أنا أشكرك أحمد بارك الله بيك.
3: جزاك
1: الله
3: خير
1: وسعدتني المشاركة بارك الله فيك
0: الله يوفقك
1: طبعا
3: الله يجزاكم الله الف خير
1: انا اطمن المستمعين احمد يصير يعني اخوها للدكتور عهد
0: واليوم
1: اول خالد جهال وانا هذا الشيء اللي فرحني باتصاله ويسال علي انا حدا تعرفون ليش يسال علي النوايا يقول مشتاق لكم الله يبارك بك شكرا يا احمد شكرا
3: الله
1: بارك
3: يا
1: الله
3: فيك
1: الله يبارك
3: فيك في امان الله
1: مع السلامه شكرا يعني حقيقه يعني
0: دكتور هو موضوع القانون اذا هو يقولها بس تقول لي على تحليل اعتبره نفسك طالق طالق إيه؟ الناس انه هو اصلا مطلق زين كيف من تقول له اريد اروح اشتكي عليك من المحكمه هذه قدام طلقها فهو الحل الاسلم اصلا تركه وشوفي يقول يعني الافضل شوفي لها يعني قولها شوفي لها مكان
1: لا
0: من اهلك
1: المحكمه انا اسرح يعني قمت افكر اثناء كلام استاذ احمد اولا عليها ان تثبت بيا وقت ما وداها وكانت محتاجه تحليل ثبت شيء تقنع القاضي به وثبت اكو وصفه الطبيب قايل لفلان علاج وما رجع راجعها بعد صار لها سنه يا ريت موجودة ذني الشغلات وتروح تقدمها للمحكمة على أساس أن هذا الزوج غير كفو وغير قادر فيطلعوا لها بيت ولازم غصبا عليه يسوي إذا عندها عقد محكمة هذا يسوي هي
0: دكتور، هي إذا ما عندها أجرة إنه تروح للطبيب وتأخذ تحليل، شلون راح تقوم وتأخذ أدلة وتروح للمحكمة وتقدم طلب؟
1: لا هاي
0: الصرفيات وراحة وجاية.
1: لا لا هاي أنا أتكفل بيها، هاي أنا والخيرين والطيبين اللي أحسن مني نتكفلهم بيها. هاي نتكفل بيها 100,000 200,000 نتكفل بيها.
0: زين.
1: أنا تروح تقدم شكوى للقاضي، وهاي الشكوى راح تمشي إجراءات. هو مثل ما قال أحمد، قال هي مطلقة مع إيقاف التنفيذ، يعني هذا الاصطلاح كلش حلو، احنا نلقي لها حل بدل ما تظل هي راح تموت، بدل ما تظل يعني هاي الغدة تقتلها.
0: زين.
1: بدل ما تصير هيجي راح يصير احنا أدينا دورنا واشتكينا والقاضي يشوف القضية، وبالتالي عذا سوالها بيتية وجهالها وتقعد بيها ما تحتاجها بعد موجود ذاك الوقت نشوف لها تعيينات، لأن هي طالعة مظاهرات على ويا الناس اللي يتعينون اللي لغوا عقودهم، هي عندها عقد لغوا وماكو تعيينات، فمشكورة الدولة. كلية إمام وخطابة وخريجة.
0: إنه حضرتك قلت راحتها وجيتها للمحكمة وهاي الصرفيات على لما أخذ حقي، لما تأخذ حقها. لكن قبل موضوع انه تمشي طريق انفصال، لان الصيدلي شرع المحكمه وتشتكي عليه ويوم راح جاي ويجي بلاغ، وثاني يوم وياها المحكمه يطلبوه يعني. فلهذا اللي اسويها انه تفكر اني هسه اليوم انفصلت عنه، وين تروح تعيش؟ خلي تحل هذا الامر اولا، خلي تشوف احد من الاهل من الاقارب من القريب تعيش يمه، يلا بعدين تمشي بهذا الموضوع.
1: تمام. هو احنا
0: يعني افكر بيها بطريقه واقعيه،
1: نفكر دائما نفكر
0: بيت ايجار راح يطلعها
1: اي الامور الممكنه، يعني انا لو كانت
0: اول شيء المكان بعدين تروح بهذا الطريق
1: عندها اب ويلمها، يعني كان الامور صارت غير شكل. لذلك انا قلت لك انا ما القى باللوم كليته على قضيه الزوج. نعم. اذا ردنا نحط نقطه ثانيه على الجرح، نقول نخاطب الاباء، نخاطب كل اب عنده. نعم. بنيه، كل أب عنده بنية، هاي البنية برقبتك يوم القيامة. كل أب عنده بنية وما يتابعها وما يركض وراها، أقول لرب العالمين شو تقول له يوم القيامة؟ يعني أنا أقول هو قتلها، أبوها قتلها قبل زوجها، أنا أقول أبوها قتلها قبل زوجها. أنا هذه الآباء أقول رب العالمين يقول وإذا الموءوتة سئلت بأي ذنب قتلت، أي ذنب، شنو اللي سوته؟ لأن عاشت بالحياة أنت تقتلها وتنهيها وما تجعل لها خط رجعة. لذلك اللي أنا أريد أقوله، يعني هلا تنهلا بناتكم الآباء، هلا تنهلا، هلا تنهلا بناتكم، هلا تنهلا بأولادكم، باوعولهم حتى إذا ما عندك لقمة خبز عندك كلمة حنية، إذا ما عندك مكان تخليه بي عندك ابتسامة وضمها صدرك. هي لو حاسة أن أبوها ضامها الصدرة وأبوها يفكر بيها كان يمكن ما عانت هاي الأمرين، كان يمكن حتى ألمها أقل.
0: أكيد دكتور، هي فعلا عفوا المقاطعة، هي قبل نطلع الفاصل، هي لو كان يعني تقدر ترجع لأهلها، تقدر ترجع تحكي لهم أنه هيك وهيك صار، حيقعدوها يمهم وحيقولوا له تعال أنت لو تقوم بواجبها لو هي باقية هنا ما تطلع،
1: وينتهي الموضوع. لذلك كان يقول
0: كان خف الهم عليها.
1: لذلك كان قلت ما باللوم على الزوج، لو لا لو الزوج كان يدري عندها أب يلمها وعدها أبي يخاف عليها وعدها أبي يدافع عنها كان ما تصرف هذا التصرف. فات بطريق غير هذا الطريق. أبويا يا أخويا يا تاج الرأس، خلا تنهلا بنتك، هاي بنتك إن قامت وإن قعدت أنت مسؤول عنها أمام الله، حتى لو غلطت. قال أفرض أنا هسه أقول غلطانة غلط كلش كبير. نعم. أقول له طيب هو أنت قد تغلط ويا رب العالمين، بس عمر رب العالمين ما سد عليك الباب. تصور يعني حتى من تسرف على نفسك رب العالمين ما يناديك يقول لك يا أيها المسرف، يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا، يا عبادي يعني فتح لك باب التوبة وباب المغفرة. تدري ايش قال رب العالمين؟ يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لأنهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. عفو عام، عفو عام، لا تقول أكو ذنب، حتى الشرك إذا توب. حتى الشرك قال لك إن الله يغفر الذنوب جميعا، لا تقول إلا الشرك. هنا أنا طه عامة إن الله إنه ومو مرة واحدة عبالك إنه غفور رحيم، يعني على مدى الزمان كل ما تخطئ وتعرف إن لك رب يتوب عليك. الحديث يقول علي مع عبدي أن له ربا يغفر الذنب، قد غفرت لك حتى لو عدت 20 مرة. لذلك اللي أنا أقول للآباء وأقول للأمهات، أرجوكم خلوا خلوا خلوا خلوا رب العالمين بين عيونكم، وباعوا على هاي البنية المسكينة. هاي البنية إذا ماتت تفقدتها، أكو أب عايش يحلم أن يصير عنده بنية، يحلم بولد يروح يقضي الأمرين عمليات وأطفال نابيب ويسافر ويرجع ويتعب في سبيل يحصل له وليد يكون عايش وياه ولا بنية. ولا أنت جدتك هذه النعمة ورفستها هاي النعمة برجليك، هاي نعمة نعمة الله نعم عليك بها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها.
0: إن شاء الله يا ربي تكون رسالتك وصلت دكتور ويسمعها يعني الكل، وخاصة من يهمه هذا الأمر. نطلع الفاصل ونرجع إن شاء الله.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نسألك النور في أبصارنا، والبصيرة في عقولنا، واليقين في قلوبنا، والإخلاص في أعمالنا، والصحة في أبداننا. مساكم الله بالرضا حجية أمل البياتي. حبيبتي حجية، يا عمري ربي إن شاء الله يديم علينا، يديم عليك الصحة والعافية وعلينا جميعا، ونشوفها رسائلك الحلوة في كل حلقة. سلمى المضيئة تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. متعكم الله بالصحة والعافية، وبث في نفوسكم الطمأنينة، وملأ قلوبكم بالسعادة، وأيامكم بالراحة، وأعمالكم بالبركة. أسعد الله مساءكم حبيبتي، وأسعد الله مساك، والله يكتب لك السعادة يا ربي. دائما تقول لنا هاي العبارة السعيدة ست سلمى، إن شاء الله يا ربي السعادة لك بالدنيا والآخرة. جنتي أمي تقول أنا من الجزائر، أهلا بيت وبكل إخواننا بالجزائر. تقول ممكن، أو يقول ممكن رقمكم الخاص لو تكرمتم، يعني يا رقم خاص. عموما راسلي الصفحة على الخاص، راسلي الصفحة على الخاص، صفحة نقاط على الحروف راسليها على الخاص. أحمد علي يقول خل تتوجه للقانون، هي أصلا مطلقة مع إيقاف التنفيذ، هو مصطلح حلو طبعا. فيقول أحمد البديل هو القانون. والوردة البيضاء تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أساتذتنا الكرام تحياتنا لكم. نحن لم نعرف ما هي طبيعة العلاقة مع أهلها قبل زواجها، لماذا يعاملوها هذه المعاملة القاسية مما جعلها تقول أنه ليس لديها أهل، وهل لديها أخوة وأخوات، وكان من الأفضل ألا تتزوج، وإنما تفكر بعمل مثل الخياطة والتطريز وبعض الأعمال اليدوية المفيدة، وتعمل في محل ملابس. هي تفكر في بيع معجنات، حاجات كثيرة تشتريها من الفيس وتبيعها في البيت، إلى أن تأتيها قسمة جيدة من رجل غير متزوج، والأفضل الطلاق لأنه لا فائدة من هذا الزوج الظالم. هو طبعا رأي شامل من الوردة، الرأي شامل جدا فعلا. هي احنا ما عرفنا طبعا هي عندها اخوه واخوات، وليش تقول ما عندها، ليش عارفه. على العموم هي تقول هي حلوه رايها، تقول هي من البدايه القسمه مو زينه، او الرجل ما تاكدت من عنده، خلي ممكن اعمل اي عمل اعيش به بكرامه ولا هالزوج الظالم. وبالنتيجه هسه كل الاراء تقول لك هو هي اصلا وجوده مثل عدمه، سواء
1: احنا ما نذكر الاسباب سنتهت، لكن احنا نريد نقول ما هو العلاج، يعني يوم ما هي العلاج،
0: ها هي تتركها وتاخذ حقها بالقانون اذا انطاحها، ما انطاها الله يعطيها الحق.
1: تتجه الى القانون وتبدي تفكر، وانا حقيقه اقول اتجه ايضا ويا القانون، تجه الله بالدعاء.
0: دكتور، هو اولا واخيرا يعني نختم برنامجنا بهذه الكلمه، وهي للكل. ابو محمد طبعا يقول مساء الخير، مساكم الله بالخير والعافيه يا اخونا ابو محمد، وهي رساله للجميع انه كلنا في أي مشكلة. إحنا عندنا مرات فد صورة بالفيس، يعني إن أفرح أخلي السجادة، أحزن أخلي السجادة. فبكل الأحوال إحنا اتجاهنا إلى رب العالمين، نسأل الله تعالى أن يعينها على ما بلاها، وأن الله سبحانه وتعالى ما يضيع عبد ولا يخلي حمل مطروح مثل ما نقول. شكرا لكم، ونلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم يوم الأربعاء عند الساعة 7. إلى اللقاء، ونترككم في أمان الله.
2: يناقش هذا البرنامج المشاكل المجتمعية ويضع لها الحلول. نقاط على الحروف، إعداد وتقديم الدكتورة عهود الخالد مع الدكتور خالد الحسناوي.

0: العالمية للسيراميك والبورسلين.
1: بشرى سارة
0: تعلن العالمية للسيراميك والبورسلين عن تخفيضات وعروض مميزة للسيراميك والبورسلين للأرضيات والجدران والجراجات وكذلك البايات، تخفيضات ولفترة محدودة. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الأرقام 0780341 2641 أو الاتصال على الرقم 0751624 4723 أو زيارة موقع الشركة اليوسفية مدخل ناحية الرشيد مقابل جامع جنة المأوى. العالمية لتجارة السيراميك والبورسلين.
2: ساهم معنا في مشروع كسوة العيد لأحباب النبي العدنان.
3: عيد الفطر ما شريت الجهالي، ما عندي إمكانية.
4: كل واحد يفرح اليتيم، أسأل الله إن شاء الله من ميزان حسناته والله يفرح بآخر.
5: وأصلاً أنا ما حتى لو البنات يلبسن وهاي، أنا الحمد لله وشكر ما طول لقمت بالحلال الحمد لله وشكر.
6: ترى يا صل دعاكم لي وما نهلا تخلوني وخير الله ما
2: والأيتام. اتصل على الرقم التالي 0770-3960-570. كسوة العيد لأحباب النبي العدنان.
7: شكو شخص يعني يسمعنا ويساعد الأرامل، يساعد الأيتام، إن شاء الله الله يكتب أجره يا رب، إن شاء الله يبنى له قصر بالجنة.
8: آمين يا رب.

0: تستمعون إلى أصوات تريح قلوبكم وتذهل أسماعكم. 91.1 FM.
1: إذاعة دار السلام تقدم قصص من القرآن الكريم، إعداد وتقديم نورهان الشيخ.
2: لو اتعرضت عليك فتنة، علاقة حرام، شغلان حرام، اقفل الباب بالضبة والمفتاح عشان ساعة ما تضعف ما تلجأ لهاش. سيدنا كعب بن مالك بطل قصة النهاردة عمل كده، اتعرضت عليه فتنة، أخذ الورقة اللي مكتوب فيها الفتنة دي ورماها في النار عشان كان عارف إنه لحظة الضعف ممكن يلجأ لها. خليك زي سيدنا كعب بن

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وحبيبي رب العالمين. أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج روح. في الظاهر بحكي لك حكاية، وفي الباطن بحكي لك عنك وعن قصتك. أنت المقصود. دور على روحك في أبطال قصة النهاردة، هتلاقيها، وساعتها هتكسب روح فوق روحك. قصة النهاردة ربنا أنزلها في سورة التوبة على قلب سيد العالمين صلى الله عليه وآله وسلم. فيلا بنا، انسى الزمان والمكان اللي انت قاعد فيه، وانسى الشخص اللي بيتكلم، انت هناك في المدينة المنورة، المكان اللي حصلت فيه قصة النهاردة. يلا بينا نسمع قصة بأدق تفاصيلها من سيد العالمين صلى الله عليه وسلم. أبطال قصة النهاردة سيدنا النبي

صلى الله عليه وسلم، سيدنا كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، سيدنا طلحة، هلال ابن أمية، ومرارة ابن الربيع. يلا بينا صلي على حضرة الحبيب واسمع بقلبك. إحنا سنة 9 من هجرة سيد العالمين صلى الله عليه وآله وسلم، آخر معركة في حياة سيدنا رسول الله غزوة تبوك، شهر أغسطس، الحر الشديد جدا، واللي راح المدينة عارف يعني إيه شهر أغسطس في المدينة، حر شديد جدا جدا. الغساسنة والروم، قيصر الروم قرر يحارب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، لم الجيش بتاعه واستعان بجيش الغساسنة، أصبح جيش الغساسنة وجيش الروم الاتنين على بعض بقوا 40,000 جندي عاوزين يجوا يغزوا المدينة. فطبعا سيدنا عليه الصلاة والسلام مباشرة لابن الصحابة لازم نخرج لهم قبل ما يجونا، لو 40,000 دخلوا المدينة، مدينة صغيرة هيدمروها بسرعة. سيدنا جمع الجيش 30,000 صحابي، وهنطلع دلوقتي لغزوة العسرة أو غزوة تبوك، وتسمى تبوك لأن المكان كان اسمه تبوك، موجود لحد النهاردة في المملكة العربية السعودية. سيدنا بيجهز الجيش بس الوضع صعب جدا، إحنا في شهر أغسطس، ومش بس كده، إحنا في موسم جني الثمار، في الموسم ده بنجني الثمار بتاعتنا ونبيعها ويبقى عندنا رأس مال سنة كاملة، فده موسم الحصاد. أنا في الوقت ده بلم فلوس السنة كلها، وقت غزوة العسرة دلوقتي، سيب فلوسك واطلع، امتحان غير عادي للصحابة. أسيب فلوس إزاي يا رب؟ أنا مش هلاقي أكل طول السنة. سيب فلوسك واطلع مع سيدنا النبي. خرج الجيش حوالي 700 كيلو من عندنا لحد المكان اللي هيحصل فيه المعركة، 25 يوم رايح و 25 يوم راجع، 50 يوم الغزو. وصلنا تبوك وإذا بالمفاجأة. إيه المفاجأة؟ مفيش غزو. يعني إيه مفيش غزو؟ أصل الغساسنة والروم لما عرفوا إن سيدنا خارج لهم بنفسه خافوا وارتعشوا وترعبوا، قالوا لا لا، جيوش محمد لا تقهر، إحنا هنلف وراجعين. وهنا يجي السؤال الوجودي اللي بيجي عندنا كلنا، تبقى نازل يوم الصبح من بيتك ورايح شغلك ومتأخر جدا وحالتك كرب، وانت في نص الطريق تلاقي ان محفظتك نسيتها، تلف وترجع الطريق كله لبيتك وتطلع متعصب ومديري هيزعق لي وانا متاخر، وتدور على المحفظه تقلب الشقه مش موجوده، تنزل عربيتك تلاقيها في الدواسه. طب ليه يا رب؟ ليه العطله دي؟ انت مش عارف ربنا حماك من ايه، انت مش عارف ربنا نور بصيرتك وخلاك تشوف ايه. خلاص لفينا وراجعين، وإحنا في نص الطريق يقف سيدنا عليه الصلاة والسلام يبص في الثلاثين بعينيه كده، رايح راجع، في لحظة أين كعب بن مالك؟ إيه ده؟ هو حضرتك يا سيدنا النبي في لحظة بصيت في 30,000 بني آدم واكتشفت اللي مش موجود؟ أيوة طبعا، ده سيدنا النبي طبعا، ربنا مديله خصائص مش موجود عند أي حد غيره صلى الله عليه وسلم. تعال نروح لسيدنا كعب بن مالك، هو هيحكي لنا القصة بنفسه زي ما وردت عند الإمام مسلم بأدق التفاصيل. يحكي سيدنا كعب يقول: كنا في موسم الحصاد، وإحنا في شهر أغسطس، الجو صعب جدا، وأنا راجل معتمد على الحصاد بتاعي السنة كلها، كل شوية أشوف الجيش بيتجهز والناس بتستعد، أروح على النخل بتاعي، كان عنده بستان كبير قوي زرعه كله نخل، أمسك الثمار أقول فاضل لها يوم وتطيب، أحصد وأطلع معاهم. تاني يوم ألاقي لسه ما طبش، ولاقي الجيش خلاص هيطلع، أقول لنفسي إن شاء الله إن شاء الله بكرة يطيب، أحصد وحصرهم، حتى لو سبقوني أنا راجل غني والنقب بتاعتي سريعة هحصرهم أكيد. وتاني يوم يبص على الثمار لسه مطبتش، لحد ما الجيش خرج. ووصلتني أخبار أن رسول الله سأل عني في تبوك وقال: ما فعل كعب بن مالك؟ فعرفت أنه بيسأل علي، فكنت لا أدري ماذا أفعل عندما يأتي إلى المدينة. وصل الجيش المدينة، دخل حضرة النبي صلى الله عليه وسلم: حضرتك فين يا سيدنا نبي؟ أنا في المسجد. ويبتدي المنافقين يروحوا له يسلموا عليه: احنا أسفين يا سيدنا نبي، أصلا والله مراتي كانت بتولد، أصلا والله مراتي كانت بتموت، أصلا أنا كنت سخن. أي كلام، أي أعذار. سيدنا هز راسه: استغفر لنا يا رسول الله. فسيدنا النبي يقول لهم: غفر الله لكم، وياخدوا بعضهم ويمشوا. كتير دخلوا اعتذروا لسيدنا النبي. سيدنا كعب بيقول: جه الدور عليا،
فسيدنا قال له يا كعب وأنت ما الذي خلفك؟ ما جيتش معنا ليه؟ ما جيتش تقف جنبي وتساعدني ليه؟ قال يا رسول الله والله لو كنت عند غيرك من أهل الدنيا لخرجت من هذه الورطة بالكذب، فلقد أعطيت جدلا. أنا بعرف أتكلم كويسة، لو أنا عند حد غيرك يا سيدنا نبي كنت كذبت علي، ولكنك رسول الله، فلو كذبت عليك سيخبرك ربي ويوشك أن يسخطك علي ويخليك تزعل مني، ولو صدقتك يا رسول الله أرجو أن يغفر لي ربي ويرضيك عني يا رسول الله. والله يا رسول الله ما كان عندي عذر في تخلفي عنك، وبدل الجمل كان عندي 2 وكان عندي فلوس كويس جدا، بس أنا اتأخرت، أنا غلطان. فسيدنا قال له إذن قم يا كعب حتى يقضي الله فيك.

غلطة كبيرة تخلي عن سيدنا النبي. خلي بقى حضرتك، كتير مننا لما يتحط في موقف ويبقى متخير بين الكذب والصدق ويختار الصدق، بيبقى عايز المكافأة دلوقتي. أنا اخترت الصدق دلوقتي يا رب كافئني. لا، ممكن المكافأة تتأخر. أنت أصلاً كان لازم تختار الصدق. ممكن المكافأة تتأخر، بس تأكد لو تأخرت هيبقى عطاء ربنا مدهش عمرك ما كنت تتخيل. وده اللي حصل مع سيدنا كعب، لدرجة أن ربنا يخلد قصته في القرآن ليوم القيامة. وبعدين راح سيدنا الحبيب عليه الصلاة والسلام موطي على سيدنا أبو بكر وقال له أما هذا فقد صدق. يعني الباقيين اللي فاتوا كلهم إيه؟ كذابين، وإحنا عارفين هم كذابين. أوعى تتشطر على ربنا، أوعى تفتكر إنك هتقدر تفلت بحاجة. أبدا، ده رب العالمين وده سيدنا النبي. خرج سيدنا كعب مش عارف اللي عمله ده صح ولا غلط، بيقول جعلته أمشي في الطرقات فجاءني المنافقون اللي كانوا جوه من شوية، قالوا يا كعب ويحك، ما الذي فعلت؟ إيه اللي أنت عملته ده؟ حد يقول على نفسه كده؟ ارجع فكذب نفسك وقول لسيدنا النبي إنك كان عندك عذر، وقول له يستغفر لك، ربنا هيسامحك. بيقول اتهزيت، كنت هرجع وأكذب نفسي. وبعدين قلت لحظة واحدة، في حد عمل العملة بتاعتي وقال الصدق؟ قالوا اتنين، مرارة بن الربيع وهلال بن أمية، الاتنين دول عملوا زيك وقالوا الصدق وقالوا إن ما كانش عندهم عذر. قال خلاص، حسبت نفسي بيهم. شفت بقى الصحبة الصالحة بتثبت إزاي؟ فثبت على موقفه. مفيش وقت قليل جدا ينزل القرار الإلهي، عقاب 50 يوم ولا حد من المدينة يكلم التلاتة دول. إيه العقاب ده؟ بس أقولك حاجة، هم ما كانوش 50 يوم، هو نزل قرار من السماء إن ما حدش من المدينة هيكلم التلاتة دول إلى أجل غير مسمى لحد ما ربنا يرفع العقاب. إحنا عارفين إن هم 50 يوم عشان القصة بالنسبة لنا خلصانة، لكن هم وقتها ما كانوش يعرفوا. عارف لما بتكون بتقضي عقوبة وعارف نهايتها إمتى، أهون على القلب من إنك تحس إن أنت يمكن تموت في العقوبة دي. ده اللي حصل لسيدنا كعب، ولا بني آدم في المدينة ينفع يكلمهم لحد ما ربنا يرفع العقاب. سيدنا كعب بيقول فخرجت في اليوم التالي أمشي في الأسواق أسلم على الصحابة فلا يرد أحد علي السلام. السلام عليك يا أخي، يردش علي. السلام عليك يا فلان، محدش يرد علي. أجعلت أمشي في المدينة كأنني لا أعرفها ولا تعرفني، فتنكرت لي الأرض. أنا بقيت حاسس إن الأرض مخصمان، مش بس الصحابة، الأرض مخصمان. فتنكرت لي الأرض فليست هي الأرض التي أعرفها، وتنكر لي هواء المدينة فليس الهواء الذي أعرفه. وداءت بي الدنيا رضي الله عنه وأرضاه. اشتاق لسيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فبيحكي بيقول فكنت أصلي خلفه، بس ما يصليش ورا سيدنا النبي بالضبط، يصلي ورا بس على الجنب شوية عشان يعرف يشوفه بطرف عين. وكنت أسارقه النظر، شوف الجمال، أسرق منه نظرك، فإذا نظرت إليه أجده ينظر إلي فيقبل إلى صلاتي. رحمكن فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي. سيدنا النبي بيحبه، بس لازم تاخد عقابك يا كعب، انت غلط. فيفضل يسرق منه النظرات من كتر الحب والشوق لسيدنا النبي، بس عقاب. حتى سمعت اسمي ينادى في السوق، حد نطق باسمي، ببص أتري نبطي من أنباط الشام. نبطي يعني فلاح من فلاحين الشام، جاي معاه جواب، أين كعب بن مالك؟ فالناس مش عايزة تقوله أهو عشان ما ينفعش نكلمه، فبيشاوروا بإيديهم بيعملوا كده. فجالي سيدنا كعب يقول فجالي، قلت له أنت مين؟ أنت الوحيد اللي نطقت اسمي في البلد. قال أنت كعب بن مالك؟ قلت نعم. قال له تفضل، خطاب من قيصر الروم، إمبراطور الروم بعت لي أنا جواب. شوف بقى الفتنة، شوف الشيطان، شوف الاختبارات من ربنا.

بيقول مسكت الخطاب فتحته، اسمع بقى الجواب: من هرقل إمبراطور الروم إلى كعب بن مالك، سمعنا أن صاحبك قد جافات، فالحق بنا نواسيه. عارف لو واحد غير سيدنا كعب بيقول لك طب أنا بقى رايح للروم، أنا بقى هوريكوا ابنتي، أنا هوريكوا إزاي ما تكلمونيش كل ده. عارف سيدنا كعب عمل إيه؟ قال سيدنا كعب: وهذا أيضا من البلاء، ده اختبار شديد جدا من رب العالمين. بس أقول لحضرتك حاجة، سيدنا كعب عمل تصرف لو أنا وإنت اتعلمناه من سيدنا كعب 80% من الفتن اللي بنتعرض لها هننجو منها. عارف عمل إيه؟ مسك الجواب ورمى في النار، قفل باب الفتنة بالضبة والمفتاح. لأن سيدنا كعب فقيه وعارف إنه هيجي وقت هيضعف، فكان عايز لما يضعف ما يبقاش باب الفتنة مفتوح عشان ما يخشش فيه. دائد بالدنيا، فجأة حد بيخبط على باب بيته، فرح جاي يجري يفتح، قال: من؟ أنزلت براءتي؟ ربنا رفع العقاب؟ قالوا: لا. قالوا: أمال أنت مين؟ قالوا: أنا مرسال من رسول الله. قالوا: عفى عني؟ قالوا: لا. قالوا: أمال إيه؟ قال: يأمرك أن تعتزل زوجتك حتى مراتك ممنوع تكلمها. ياه، خلي بالك، ده عقاب واحد موقفش جنب سيدنا النبي. قام سيدنا كعب قال له: يعني إيه اعتزلها أطلقها؟ سيدنا النبي قال: أطلقها؟ قال له: لا، ما قالش أطلقها، بس قال تعتزلها، يعني لا تكلمك ولا تيجي جنبها ولا تكلمها. قال له: حاضر. والله سيدنا كعب بيصعب عليا جدا، موقف صعب جدا. راح لمراته قال لها: الحقي بأهلك، رجع عند بيت أهلك حتى يقضي الله فيه، حد ما ربنا يحكم فيه. ضاقت الدنيا في سيدنا كعب، بطل يخرج من البيت لأن ما حدش عاوز يكلم، حتى الصلاة بطل يروح يصليها في المسجد، بقى يصليها على سطح بيته هو لوحده. مش واخد بالك من حاجة؟ هو تخلى عن سيدنا النبي 50 يوم فتعاقب 50 يوم بالظبط، العقاب من جنس العمل. بعد 50 يوم بالتمام والكمال، سيدنا كعب واقف فوق سطح بيته بيصلي صلاة الفجر، يأس من الدنيا ويأس من كل الناس، وينزل القرآن: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى، يعني أذكرا، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم.

0: بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم الله وكونوا مع الصادقين. اللي نجى سيدنا كعب هو الصدق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الصحابة طايرين من الفرحة، الصحابة بيحكوا بيقولوا فكان رسول الله يقرأ وكدنا أن نفتتن في صلاتنا. سيدنا النبي عمال يقرأ وهو بيصلي عليه الصلاة والسلام، هنخرج من الصلاة فرحانين، تبع عليهم بيحبوهم، بيحبوا أصحابهم، تاب عليهم ربنا، تاب عليهم، فكدنا أن نخرج من صلاتنا. أول ما سيدنا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، بسرعة البرق سيدنا عليه الصلاة والسلام يتدور يقول لهم أيها الناس أبشروا، تاب الله على كعب بن مالك. صحابة بيقولوا فتقسمنا فريقين، واحد ركب فرس وطيران على بيت سيدنا كعب عشان يبشره، وواحد تاني حب يسبق صاحب الفرس فطلع على سطح جبل وابتدى ينادي يا كعب ابن مالك أبشر، فكان الصوت أسرع من الفرس. سيدنا كعب في اللقطة دي كان على سطح بيته، فبيقول أنا سمعت حد بيقول لي أبشر فخررت لله ساجدا، فعلمت أن الله قد رفع العقوبة. لسه بقوم من السجود لقيت صاحبي جاي على فرس بيقول لي بشر يا كعب تاب الله عليك. قال له أنت متأكد؟ قال له والله الآية لسه نازلة حالا. بيقول فمن فرحتي كنت لابس عباية غالية شوي، رحت قلعها ملبسها لصاحبي اللي جاب لي البشرة، قلت بركة بشراك، وعدت إلى بيتي لبست اللبس حلو كده وخرجت أنطلق إلى رسول الله أبحث عنه بين وجوه الناس. الناس كلها خارجة في الشوارع صلاة العيد، كأنها صلاة العيد، مبروك يا كعب التوبة، مبروك يا كعب التوبة. وانت كمان لو عندك ذنب تبت منه دلوقتي، استشعر إن كل الملائكة نزلت تسلم عليك وتقول لك مبروك عليك التوبة. لحد ما دخل المسجد شاف سيدنا النبي بيقول ورأيته يتبسم كأنه قطعة قمر، كان يبتسم عليه الصلاة والسلام تحس أنك واقف قدام قمر مش قدام بني آدم، كأنه قطعة قمر. فقال أبشر يا كعب بخير يوم طلع عليك منذ ولدتك أمك، تاب الله عليك. يا بختك يا سيدنا كعب. فقال سيدنا كعب والله يا رسول الله ما نجاني إلا الصدق، ولك علي ولله علي ألا أحدث إلا صدقا من الآن حتى أموت. دي كانت قصة سيدنا كعب، قصة الصدق. وثواب الصدق مش لازم بسرعة يجيلك، ممكن يستنى شوية، بس أعرف إنه لو اتأخر الله عز وجل سيدهشك بالعطاء. خلصت قصة النهاردة، شوفكم بكرة في قصة جديدة من برنامج روح. شكرا، السلام عليكم.
1: كنتم مع روح، قصص من القرآن الكريم، إعداد وتقديم نورهان الشيخ، إذاعة

0: ساهم معنا في مشروع كسوة العيد لأحباب النبي العدنان.
1: عيد الفطر ما اشتريت الجهالة، ما عندي إمكانية.
2: كل واحد يفرح اليتيم، أسأل الله إن شاء الله من ميزان حسناته والله يفرح بآخر.
3: وأصلاً أنا ما حتى لو البنات يلبسن وهاي، أنا الحمد لله وشكر ما طل لقمتي بالحلال الحمد لله وشكر.
4: ترى يا صل دعاكم لي وما نهلا تخلوني وخير الله ما ينقص
5: للأرامل والأيتام.
0: اتصل على الرقم التالي 0770 3 60 570.
6: شكو شخص يعني يسمعنا ويساعد الأرامل يساعد الأيتام، إن شاء الله الله يكتب أجره يا رب، إن شاء الله يبنى له قصر بالجنة.
7: آمين يا رب.

0: 101.1 FM.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار السلام.
0: دار السلام
1: على 91.1 FM.
2: كيف تأسر القلوب مع الأستاذ ياسر الخزيمي.
3: إذا أردت أن تأسر قلوب من حولك هي أن تهتم بما يهتم به من تهتم به، أن تهتم بما يهتم به من تهتم به. أبناء إيش يحبون؟ أبناء يهموني. طيب ما هي اهتماماتهم؟ أهتم فيها، أهتم فيها ليس من أجل أن أقرهم عليها، قد تكون اهتمامات سطحية تفحيط ومدري إيه. لا، أنا ما أشاركهم عشان أزيدهم، لا لا لا، أنا أدخل في اهتماماتهم من أجل أمرين، من أجل تنظيفها وتوظيفها في العلاقة، تنظيف وتوظيف، توجيه لا مواجهة، زرع لا نزع لهذه الأشياء. أنا أدخل معهم فيها حتى يجد نفسه معي. أيها الكرام، أثقل رجل يمكن أن تجلس معه هو ذلك الإنسان الذي إذا جلس حدثك عن اهتماماته هو التي لا تعنيك شيئا. وهذا ما يكون أحيانا مع أبنائنا، نحن نتكلم عن اللي إحنا نبغاه وليس اللي هم يهتمون فيه. حتى جلوسي مع والدتي مع والدي أكلمه أحيانا عما يهمني أنا وليس عما يهمهم هم، وبالتالي قد نكون ثقلاء عند وجودنا بينهم. إذن أولا أن تهتم بما يهتم به من تهتم به، هذا إيش؟ مشاركة في الاهتمام. طيب إشعار بالأهمية في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أنه صلى الله عليه وسلم لبس خاتما. كفون يا جماعة، تأمل هذا الحديث، انشره، تبناه، انقشه في قلبك. لبس خاتما عليه الصلاة والسلام، ثم قال لأصحابه بكل أدب وذوق وخلق عليه الصلاة والسلام، قال لهم إليه نظرة، يقول لأصحابه: أشغلني عنكم هذا اليوم، أشغلني عنكم هذا، ويشير الخاتم، اليوم أشغلني عنكم هذا. إليه نظرة وإليكم نظرة، إليه نظرة وإليكم نظرة. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فنزعه فألقاه. المهم أنتم، ولا يشغلني عنكم شيء. هكذا كان عليه الصلاة والسلام.

إذا دخلت أنا على أمي وأنت وأنتي. ما أقول ارمي الجوال، ما أقول طفي الجوال، بس على الأقل اضحك وتواصلوا مع حبيبة القلوب وليس مع أعضاء القروب. على الأقل لا تسكت ضميرك بأنك عند والدتك بجسدك فقط. وين رحت؟ والله رايح للوالدة. وين جيت؟ جاي من الوالدة. ذهب جسدك ورحل جسدك، أما الروح يجب أن تكون بكلك مع والدتك، تشاركها في اهتماماتها ولا تشاركها في أحزانك، تخبرها. خاصة الأخوات الكريمات لما تجي الأمة وتجعل من أمها مركز للبلاغات، صار وفعل بنتي وولدي وزوجي. المشكلة أن كثير من الأخوات الفاضلات أنها تجعل أمها مركز للبلاغات فتؤلم قلبها، ثم تصطفي مع زوجها ولا تخبر أمها، وما زالت الأم تعتصر الألم وتظن أن المشكلة ما زالت قائمة مع أن البنت عادت المياه لمجاريها. إذن عندنا علاقات مخطط لها، علاقات دائمة، علاقات مؤقتة، علاقات سطحية، علاقات عميقة، وهناك علاقات إيمانية. علاقات إيمانية، العلاقات الإيمانية التي دائما ما ندعو الله عز وجل ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا، الناس اللي راحوا احنا مرتبطين فيهم. كثير من الناس يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وحياتهم أكثر من ما يعرف عن عيال عمه. ليش؟ لنا علاقة قديمة، علاقة ماضية ممتدة نحن نرتبط بها، وهذه لا توجد إلا عند المسلمين. علاقة بمن سبقنا من المؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب ويزور البقيع باستمرار، علاقة لمن رحل. ثم يقول لأصحابه عليه الصلاة والسلام: وددت لو أنا لقينا إخواننا. قالوا: يا رسول الله، أولسنا إخوانك؟ قال: لا، أنتم أصحابي، إخواني هم الذين آمنوا بي ولم يروني، آمنوا بي ولم يروني. النبي صلى الله عليه وسلم في علاقته الإيمانية مع من رحل ومع من سيأتي. معظم الناس عنده علاقة مع الحاضر، النبي صلى الله عليه وسلم عنده علاقة مع الماضي وعلاقة حتى مع المستقبل عليه الصلاة والسلام. هذا على مستوى الأنواع. خلونا نشوف كيف تنشأ العلاقات. أنا وأنت الآن كيف تنشأ علاقة بين أنت وهو؟ كيف تنشأ علاقة بينكم؟ أول ما يحدث في نشأة العلاقات التالي: أولا يحدث بما يسمى الانطباع الأول أو الحكم المؤقت أو الشعور الأولي. شفتك فيخرج عندي قرار. القرار أولا أنك ما تصلح لي أبد، مرتحت لك وحاشاك، أو يعني ارتحت لك بس وسطح العلاقة، أو لا والله ارتحت لك بزيادة وأريد أن أعمق العلاقة.

0: إذن أول رؤية يسمونها الانطباع الأولي يحدث عندك ثلاثة أشياء: إما أن تقول أبداً هذا ما يصلح لي، وهذا طبيعي لا يعيبك أصلاً أني ما أرتاح لك وما ترتاح لي، لأن الأرواح جنود مجندة، ما تآلف منها تلف وما تناكر منها اختلف. أحياناً ما أرتاح لك من النظرة الأولى، أنت ما ترتاح لي من النظرة الأولى، لا بأس، هذه طبيعة العلاقات. فإما أني لا أريد إنشاء العلاقة، هذا واحد، أو أسطح العلاقة، يعني بس أخذ رقمك وتأخذ رقمي ولا أجد ميلاً إلى أن أكمل هذه العلاقة، أو أريد أن أعنق هذه العلاقة. إذا وصلنا لمرحلة التعميق، تعميق العلاقة، ندخل في مرحلة اسمها الميل والانجذاب. الميل والانجذاب، مثلاً أنا شفتك في مناسبة أو شفتك في المؤسسة موظف، الميل والانجذاب أجد نفسي منجذباً للتواصل معك والاقتراب منك. إذا شفتك بالحالك أو تأخرت أبطيت عنك ممكن أتواصل معك، ميل وانجذاب، أرتاح لك، أحب لقائك، أنس برؤيتك. هذا المرحلة الثانية. بعد هذه المرحلة أحياناً تموت العلاقة هنا، إذا أنت ما أعطيتني نفس المشاعر، إذا اقتربت منك وابتعدت عني خلاص أوقف هنا، قد تموت العلاقة. أما في الحالات الطبيعية لا أجد منك تواصلاً. فإذا وجدت منك تواصل دخلت إلى المرحلة الثالثة، وهي مرحلة التعرف والاكتشاف. مرحلة التعرف والاكتشاف أبدأ أعرف من أنت، غير اسمك ووظيفتك، لا أبغى أتعرف على أشياء، إيش تحب وإيش تكره وإيش ماضيك وإيش مستقبلك الذي تريده، وأبدأ أتعرف عليك. فإذا تعرفت عليك يحدث هناك ثلاثة قرارات: إما أن أقطع العلاقة، أشعر أنك ما تصلح لي وأنا ما أصلح لك، أقطعها مباشرة، وإما أني أخفف شوي العلاقة وسطحها، وإما لا والله أجد نفسي أني مرتاح إليك ومنساق باتجاهك فأعمق العلاقة.
1: كيف تأسر القلوب مع الأستاذ ياسر الخزيمي على إذاعة دار السلام من بغداد.
2: ساهم معنا في مشروع كسوة العيد لأحباب النبي العدنان.
3: عيد الفطر ما اشتريت الجهالة، ما عندي إمكانية.
4: كل واحد يفرح اليتيم، أسأل الله إن شاء الله من ميزان حسناته والله يفرح بآخر.
5: وأصلاً أنا ما حتى لو البنات يلبسن وهاي، أنا الحمد لله وشكر ما طل لقمتي بالحلال، الحمد لله وشكر.
6: ترى يا صل دعاكم لي وما نهلا تخلوني وخير الله ما ينقص
1: للأرامل والأيتام.
2: اتصل على الرقم التالي 0770-3960-570. كسوة العيد لأحباب النبي العدنان.
7: شكو شخص يعني يسمعنا ويساعد الأرامل، يساعد الأيتام، إن شاء الله الله يكتب أجره يا رب، إن شاء الله يبنى له قصر بالجنة.
8: آمين يا رب.

0: تستمعون إلى أصوات تريح قلوبكم وتذهل أسماعكم. واحد وتسعون فاصل واحد FM.
1: العالمية للسيراميك والبورسلين. بشرى سارة تعلن العالمية للسيراميك والبورسلين عن تخفيضات وعروض مميزة للسيراميك والبورسلين للأرضيات والجدران والجراجات وكذلك البايات، تخفيضات ولفترة محدودة. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الأرقام 0780341 2641 أو الاتصال على الرقم 0751624423 أو زيارة موقع الشركة اليوسفية مدخل ناحية الرشيد مقابل جامع جنة المأوى. العالمية لتجارة السيراميك والبورسلين.
2: ساهم معنا في مشروع كسوة العيد لأحباب النبي العدنان.
3: عيد الفطر ما اشتريت الجهالي، ما عندي إمكانية.
4: كل واحد يفرح اليتيم، أسأل الله إن شاء الله من ميزان حسناته والله يفرح بآخر.
5: وأصلاً أنا ما حتى لو البنات البسن وهاي، أنا الحمد لله وشكر ما طل لقمت بالحلال الحمد لله وشكر.
6: ترى يا صل دعاكم لي وما نهلا تخلوني وخير الله ما
2: والأيتام. اتصل على الرقم التالي 0770-3960-570. كسوة العيد لأحباب النبي العدنان.
7: شكو شخص يعني يسمعنا ويساعد الأرامل، يساعد الأيتام، إن شاء الله الله يكتب أجره يا رب، إن شاء الله يبنى له قصر بالجنة.
8: آمين يا رب.

أنتم تستمعون إلى إذاعة دار السلام على 91.1 FM. على 91.1.

0: استمعوا بخشوع إلى آيات الذكر الحكيم.
1: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا.
2: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما
0: القرآن الكريم
3: وأنفقوا
0: مما على دار السلام.
3: كلام الله.
4: معكم إذاعة دار السلام من بغداد. أيها الكرام، نحييكم عبر أثير إذاعة دار السلام، ونقدم لحضراتكم تلاوة طيبة مباركة بصوت القارئ رشيد الجبوري، ما تيسر له من الحزب 18. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
5: وإذ نتقل

0: صدق الله العظيم. أيها السادة الكرام، استمعنا وإياكم إلى تلاوة طيبة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ رشيد الجبوري، ما تيسر له من الحزب 18 إذاعة دار السلام من بغداد.
1: أذكار المساء. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

من قالها حين يصبح أجير من النار حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير من النار حتى يصبح. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح قد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.
0: رضيت

0: كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. رواه أحمد.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه.

0: وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: يقولها ثلاث مرات، رواه مسلم.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء. رواه ابن ماجه. الله.

0: أنت.
1: من قالها موقنا بها حين يصبح ومات من يومه دخل الجنة، ومن ذكرها موقنا بها حين يمسي ومات من ليلته دخل الجنة. رواه البخاري.

قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. متفق عليه.

0: المساء.
1: صلاتي حياتي وطوق نجاتي، صلاتي حياتي وطوق نجاتي، بيوم ستشخص فيه الرجال. أرحنا بها بها يا بلال، بيوم ستشخص فيه الرجال. أرحنا بها.

0: روح بغير زوال أرحنا بها بها.
1: هذه إذاعة دار السلام من بغداد. مستمعينا الكرام، يرفع بيننا الآن أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بغداد وضواحيها، يرفعه المؤذن عبد المهيمن النعيمي. الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. مستمعينا، رفع بيننا الآن أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بغداد وضواحيها. هذه إذاعة دار السلام من بغداد.
1: حاشا لمجدك أن تقنط عاصيا، حاشا

0: الحرمين.
1: الحمد لله رب العالمين،
2: الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،
3: إياك نعبد وإياك نستعين.
0: تلاوات الحرمين،
4: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
5: كلام الله.
0: تلاوات الحرمين على إذاعة دار السلام.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

0: ذوات الحرمين.
1: الحمد لله رب العالمين،
2: الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،
3: إياك نعبد وإياك نستعين.
0: تلاوات الحرمين.

ولمزه ونفثه ونفخه ووسوسته وتثبيطه وبطشه وكيده.

بفتنته وشركه وأحزابه وأتباعه وأشياعه.

لقد كان السلف الصالح من أكثر الناس إخلاصا. يقول الحسن: إن كان الرجل جمع القرآن ولما يشعر به الناس، وإن كان الرجل ليصلي الصلاة الطويلة في بيته ولم يشعر الناس به، ولقد أدركت أقواما ما كان على الأرض من عمل يقدرون أن يعملونه في السر فيكون علانية أبدا. لقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء ولا يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم: ادعوا الله تضرعا وخفيا. ويقول أحد السلف: والله ما أستطيع أن أقول إني ذهبت يوما قط أطلب الحديث، أريد به وجه الله.

0: الصلاة لهذا اليوم.
1: الصلاة.
0: نذكركم مستمعينا الكرام بمواقيت الصلاة لمدينة بغداد وضواحيها لهذا اليوم الخميس 7 من أيار لعام 2026 للميلاد، 19 من شهر ذي القعدة لسنة 1447 للهجرة. أذان العشاء في 8:17. أذان الفجر ليوم غد الجمعة في 3:34. وشروق الشمس غدا في بغداد 5:07 صباحا إن شاء الله تعالى.

كلما قرأته أحسست أن الله يخاطبك أنت.

0: صحراء الدنيا.
1: هذه إذاعة دار السلام من بغداد. أما الآن مستمعينا فنبقى وإياكم مع التلاوة معطرة مباركة يتلوها علينا القارئ إبراهيم الشمري ما تيسر له من سورة الفرقان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة معطرة مباركة في كتاب الله العزيز، تلاها علينا القارئ إبراهيم الشمري ما تيسر له من سورة الفرقان. هذه إذاعة دار السلام من بغداد.
1: اللهم يا ربنا، يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا ناصر كل مظلوم، ويا مأمن كل خائف، يسر علينا كل عسير، واقض حوائجنا وأصلح شؤوننا يا رب. نسألك أن تؤوينا إلى شديد ركنك، وأن تحوينا في أكناف عصمتك برأفتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، فاعف عني يا رب. ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك يا رب. ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب، وما زويت عني يا رب مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. اللهم يا ربنا، أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعيدني من شر كل جبار عنيد، ومن شر كل شيطان مريد، ومن شر قضاء السوء. اللهم يا ربنا، ارحمنا واغفر لنا وتب علينا وتجاوز عنا نحن وأهلينا ومن نحب يا أرحم الراحمين.
2: اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء، ومن ليلة السوء، ومن ساعة السوء، ومن صاحب السوء، ومن جار السوء في دار المقامة. اللهم إني أسألك الجنة، وأستجير بك من النار. اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم.

0: قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، فإن الله تعالى ليبغض الفاحش البذيء.
1: ساهم معنا في مشروع كسوة العيد لأحباب النبي العدنان.
2: عيد الفطر ما اشتريت الجهالي، ما عندي إمكانية.
3: كل واحد يفرح اليتيم، أسأل الله إن شاء الله من ميزان حسناته والله يفرح بآخر.
4: وأصلاً أنا ما حتى لو البنات البسن وهاي، أنا الحمد لله وشكر ما طول لقمتي بالحلال الحمد لله وشكر.
5: ترى يا صل دعاكم لي وما نهلا تخلوني وخير الله ما
1: ينقص. اتصل على الرقم التالي 0770-3960-570. كسوة العيد لأحباب النبي العدنان.
6: شكو شخص يعني يسمعنا ويساعد الأرامل، يساعد الأيتام، إن شاء الله الله يكتب أجره يا رب، إن شاء الله يبنى له قصر بالجنة.
7: آمين يا رب.

0: 91
1: دار السلام
0: فاصلة واحد
1: قلب خافق ولسان صادق
0: دار السلام
1: 91.1 اف ام
2: العالمية للسيراميك والبورسلين
3: بشرى سارة
2: تعلن العالمية للسيراميك والبورسلين عن تخفيضات وعروض مميزة للسيراميك والبورسلين للأرضيات والجدران والجراجات وكذلك البايات تخفيضات ولفترة محدودة للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الأرقام 07803-412641 أو الاتصال على الرقم 075-16-24-47-23 أو زيارة موقع الشركة اليوسفية مدخل ناحية الرشيد مقابل جامع جنة المأوى العالمية لتجارة السيراميك والبورسلين
0: ولسان
1: إذاعة دار السلام قلب خافق ولسان صادق
0: قلب خافق ولسان صادق
4: اللهم لك الحمد بما أنت أهله فصل على محمد بما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة.

0: قراءة في صحيح البخاري. في صحيح البخاري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوضوء. باب ما جاء في الوضوء وقول الله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال أبو عبد الله: وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة مرة، وتوضأ أيضا مرتين وثلاثا، ولم يزد على ثلاث، وكره أهل العلم الإسراف فيه، وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. باب لا تقبل صلاة بغير طهور. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط.

0: باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم توضأ فقال إني سمعت رسول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن عباد بن تميم عن عمه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
1: قراءة في صحيح البخاري.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك.
1: إذاعة دار السلام من بغداد. مستمعينا، ما زلنا نتواصل معكم عبر أثير إذاعة دار السلام من بغداد. أما الآن فنبقى مع تلاوة عطرة بصوت القارئ عبد الرحمن الأراكي، وما تيسر له من سورة الملك.